0: اي
1: مشيو البرتغال،
0: مشيو البرتغال سي ناس معانا، وغادي نرجعوا لفرنسا لباريس، ومن بعد غادي نختاموها مسك في حمامات 30 جويلي في تونس. غنرجعوا لبلاد خليل، غنمشي الرجوع.
2: طيب انهو بغنية بقى
1: يا حاجتي فكريني.

الله عليك وشكرا جزيلا وداد، شكرا جزيلا خليل، ميرسي. الليلة دي هتكون ليلة جميلة قوي، ميرسي ليكم، ميرسي.

0: وكان أول يوم لينا هنا في مهرجان للسود أعلى في جنوب فرنسا، مدينة خيالية الحقيقة. لو عندكم أي فرصة أنكم تيجوا تزوروها تعالوا شوفوها، هتحبوها، لأن المكان ده بيجمع التاريخ الماضي والحاضر. والأجمل من خلال مهرجان للسود أعلى أنه الموسيقى ترجم كل الأحاسيس دي، وهتلاقوا نفسكم في مكان الخيال هيكون فيه واسع جدا. أول يوم كان لينا هنا، أول لقاءات في مهرجان للسود أغل. خليكم معانا وإحنا هنكمل مشوارنا هنا بلقاءات أخرى، فنانين تانيين. طبعا هبقى أكلمكم كمان عن المهرجان اللي بيستقبل أيضا فعاليات عدة، لقاءات، ورشات عمل، وبرامج إذاعية صباحية. كل ده في للسود أغل. شكرا جزيلا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، شكرا أيضا لكل الفنانين اللي قبلوا اللقاءات والانترفيوهات. مرسي، أدوما، باي.
1: مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشري، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:45 صباحاً بتوقيت باريس. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن ألتقي بكم في هذا الأسبوع الجديد وأن أقدم لكم حلقات جديدة. حلقة اليوم حلقة مهمة جدا لأن موضوعها موضوع أيضا يعني كثر الحديث عنه في الأونة الأخيرة، وهي مشكلة صحية كانت مجهولة في السابق أو كان يتم تشخيصها بطريقة خاطئة. إذن ضيف الحلقة اليوم دكتور صادق عبد الله، الاستشاري في جراحة الأوعية الدموية في البحرين، معي على الخط مباشرة من هناك، سيلقي الضوء على هذا الملف: تورم الساقين، متى يكون السبب مرض الليبيديما؟ وأنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى أن الرياضة المنتظمة تخفف ألام الليبيديما وتحسن جودة الحياة. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عواشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا مع دكتور صادق عبد الله. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود كالمعتاد. تحية كبيرة لك يا ريتا في قسم هندسة الصوت والصورة. وبإمكانكم التواصل دائما معنا وطرح الأسئلة على اختصاصيين اليوم على دكتور صادق عبد الله. الأسئلة مفتوحة ليست فقط حول موضوع حلقتنا ولكن حول اختصاص الدكتور صادق عبد الله، يعني جراحة الأوعية الدموية. بإمكانكم ترك الأسئلة على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، أو الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة بمقولة دكتور صادق عبد الله، أتمنى منك التعقيب عليها: الصحة تبدأ بالسؤال والعلاج يبدأ بالتشخيص والأمل يبدأ بالمعرفة. تفضل، أهلا بك.
1: مساء الخير أخت سونيتا. وتحياتي لجميع مستمعي مونتي كارلو.
0: شكرا، ولك
1: وأكيد إن شاء الله نستطيع أن نجيب على جميع الأسئلة بخصوص حالات الليبيديما.
0: نعم، إذن فعلا الصحة تبدأ بالسؤال والعلاج يبدأ بالتشخيص والأمل يبدأ بالمعرفة.
1: طبعا لا شك فيما تقولين فيه. بكل تأكيد يجب أن يكون الإنسان دائما يراقب صحته وحياته، وفي كثير من الأحيان الناس تخاف من السؤال لأنه يخافون أيضا من الإجابة عليه، من الجواب. فطبعا أي شيء مجهول طبعا لازم نكون نخاف منه، ولكن طبعا الشيء الأصح أنه إحنا نتغلب على الخوف. وهذا مش أنا أقوله بس فقط للمرضى، حتى إن إحنا كأطباء
0: نعم طبعا
1: الذين نعمل في القطاع الصحي ولدينا بعض الأحيان مخاوف حتى أكثر من المرضى العاديين، بالذات من يشوف أعراض أصيب جسمنا، لأنه نحن بحكم معرفتنا بكثير من هاي الأمور نخاف من الأسوأ.
0: طبعا طبعا، لأنه التشخيص يرد إلى رأس الطبيب بشكل سريع.
1: بكل تأكيد.
0: نعم.
1: فبكل تأكيد السؤال يقود إلى المعرفة وإلى الإيضاح، وبكل تأكيد إلى وجود الحلول اللي حاليا متوفرة بصورة عامة يعني في نعم. في كثير من الأمراض.
0: شكرا دكتور صادق عبد الله. طبعا في بداية الجزء الأول نتمنى منك قبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم أن تعرف لنا بمرض الليبيديما، هل يعتبر مرضا شائعا؟ ما هو هذا المرض؟
1: الليبيديما طبعا تعرف بأنها هي اضطراب مزمن في تراكم أو في الدهون، وله علاقة بالهرمونات، وهو حصريا يصيب النساء.
0: نعم.
1: وله علاقة بالتقلبات الهرمونية بالذات الاستروجين والبروجسترون خلال فترة البلوغ أو الحمل أو انقطاع الطمث. وهذه التغييرات الهرمونية تؤدي إلى تسريع ظهور الأعراض لهؤلاء المرضى. في كثير من الدراسات اليوم تبين بأن هذا المرض حقيقة النساء يولدن بوجود هذا النوع من الأنسجة الدهنية المقاومة للتغييرات، ولكن التقلبات الهرمونية في مراحل مختلفة من عمر المرأة يؤدي إلى ظهور الحالة أكثر.
0: نعم، شكرا لك لتعريفك بمرض الليبيديما، وسنعود طبعا للحديث عنه بشكل مفصل أكثر لنعرف من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، أو من هن النساء، لأن ذكرت أنه هو يصيب النساء بشكل حصري. إذن سنعرف منك كيف يشخص، ما هي الحلول. أما الآن فننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى أن الرياضة المنتظمة تخفف آلام الليبيديما وتحسن جودة الحياة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: كشفت مراجعة علمية منهجية نشرت عام 2025 أن ممارسة النشاط البدني بانتظام تمثل أحد أهم العناصر في علاج مرض الليبيديما، لما لها من دور في تخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة والارتقاء بجودة الحياة لدى المصابات. هذا واعتمد الباحثون على تحليل نتائج عدد من الدراسات السريرية التي تناولت تأثير التمارين الرياضية على مريضات الليبيديما، وخلصوا إلى أن النشاط البدني المنتظم لا يؤدي إلى إزالة الدهون المرضية، لكنه يساهم بشكل واضح في تقليل شدة الأعراض وتحسين اللياقة البدنية والوظيفة الحركية، كما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة النفسية للمريضات. وأظهرت الدراسة أن أفضل النتائج تحققت عندما جمعت التمارين الرياضية مع وسائل العلاج التحفظي الأخرى، مثل ارتداء الملابس الضاغطة والعلاج الطبيعي، حيث ساعد هذا التكامل في الحد من الألم والشعور بثقل الساقين وتحسين القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وأكد الباحثون أن المشي والسباحة وركوب الدراجة والتمارين المائية تعد من أكثر الأنشطة ملائمة للمصابات، لأنها تقلل الضغط على المفاصل وتحفز الدورة الدموية واللمفاوية دون إجهاد الجسم. وأخيرا، ورغم النتائج الإيجابية، شددت الدراسة على أن الأدلة العلمية الحالية ما تزال محدودة، ودعت إلى إجراء دراسات سريرية أكبر وأطول مدة لتحديد أفضل البرامج الرياضية من حيث النوع والشدة وعدد الجلسات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمريضات.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور صادق عبد الله، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل فعلا الرياضة بشكل منتظم تخفف من ألام الليبيديما؟
1: حقيقة أهم نقطتين يمكن يجب أن نلتفت لهم من ناحية هاي الدراسة. طبعا هاي الدراسة لعلها يعني تقدم ما هو معروف الآن بخصوص علاقة الرياضة بالليبيديما، ولكن أنا أريد أن أركز على النقطة المهمة هنا، أن كثير من المرضى يعتقد بأن الرياضة الشديدة والرياضة المستمرة هي من سوف تخلصه من الليبيديما. حقيقة الرياضة لن تؤثر على هذه الدهون المقاومة، يعني ما راح ينزل وزن المريضة الجزء الأسفل من الجسم إذا مارست الرياضة. ممكن تفقد كثير من الوزن في الجزء الأعلى من الجسم، ولكن ليس في الجزء الأسفل من الجسم إذا كانت مصابة بالليبيديما. فلهذا الليبيديما دائما عند مرضى الذين يعني يمارسون الرياضة أو يفقدون الكثير من الوزن نتيجة استخدام إبر تخسيس أو نتيجة عمليات إنزال الوزن أو إنزال الوزن بطريقة طبيعية أو من خلال الرياضة أو من خلال الرجيم، نرى أن النزول الأكبر من الدهون أو التغير الأكبر من الدهون هو في الجزء الأعلى من الجسم
0: وليس في الجزء الأسفل. إذن يعني الرياضة غير مفيدة لمريضات الليبيديما.
1: هنا الجزء الثاني. هي مفيدة لشيء آخر وليس لإنقاص الوزن. هاي لازم تكون واضحة، لأنه مثلا كثير من المرضى يجوني وشايفينه من على مدى سنوات أنه دكتور لا أنا راح أنزل هذا الوزن ما لا يبديمه بالرياضة، ويجون عقب 3-4 سنوات ولم يتغير شيء، فعلا نقص وزنهم بصورة عامة، نزلوا من الجزء الأعلى ولكن الجزء الأسفل لم يتغير. بس لماذا الرياضة مهمة لمرضى اللايبيديميا؟ مهمة هاي النقطة أيضا، لأنه تحسن مثل ما قالت الدراسة تحسن جودة الحياة، وهاي جانب مهم مهم جدا جدا جدا لمرضى اللايبيديميا، لأن مرضى اللايبيديميا هو ليس فقط مرض يعني عضوي في الجسم، هو أيضا يؤثر تأثير كبير على الصحة النفسية والعقلية بالنسبة للمريضات. يعني هناك جانب نفسي كبير جدا تعاني منه هاي المريضات، وله أوجه مختلفة أيضا. الرياضة حقيقة تحسن جودة الحياة أول شيء، تحسن الحالة النفسية والعقلية لهؤلاء المريضين مثل أي شخص آخر يمارس أيضا الرياضة، ولكن بالخصوص مرضى اللايبيديما، وأيضا تساعد في تخفيف بعض الأعراض لدى مرضى اللايبيديما، لأن مرضى اللايبيديما عندهم آلام في الرجلين، عندهم ثقل، عندهم ضعف في العضلات، عندهم أيضا تصلب في المفاصل. الرياضة والرياضة الخفيفة، هناك رياضة خاصة لللايبيديما ممكن نتكلم عنها بالتفصيل بعدين، ولكن طبعا هذه الرياضة تساعد هذا الجانب ولكن لا تساعد انقاص الوزن.
0: نعم، شكرا دكتور صادق على التعقيب. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا يزال هذا المرض غير معروف لدى الكثير من الناس دكتور صادق، وحتى لدى بعض العاملين في المجال الصحي؟
1: حقيقة هاي كانت ظاهرة. أولا المرض هو مرض قديم، يعني أنا ما طلعت يعني بس من مدة تقريبا شهر على بعض المخطوطات من مصر. نعم. التي تبدي بعض الرسومات التي فيها النساء كانوا يعانون من اللايبيديما.
0: نعم، ولكن لم تكن تسمى كذلك ربما.
1: طبعا. نعم. الرسمات واضحة جدا بطريقة تشريحية، ويبدو أن هؤلاء المرض موجود من زمان. نعم. طبعا إحنا لدينا هذا المرض من زمان، ولكن لم يتم تصنيفه كمرض إلا يعني حديثا، يمكن في حدود سنة 2017 تم تصنيفه ودخل في ICD-10 بمسمى اللايبيديما، ولكن طبعا كان معروف لدى الكثير من الأخصائيين، بالذات أطباء جراحي الأوعية الدموية، جراحي الجراحة العامة، بعض أخصائيين السمنة كانوا يميزون هذه الحالة. ولكن طبعا كان هناك في خلط كبير بين هذه الحالة وبين السمنة. لدى النساء.
0: يعني إذا أردنا دكتور صادق عذرا، إذا أردنا أن نشرح كلمة ليبيديما، يعني ليبيد يعني دهون، وجلد أديما، هل فينا
1: ليبيديما؟ لا، ليبيديما هي اختصار إلى وذمة شحمية. الوذمة هي الانتفاخ.
0: نعم.
1: أي انتفاخ في الجسم، فهناك ودمة مائية ممكن تتجمع سوائل نتيجة فشل في الكلى أو فشل في الكبد أو فشل في القلب، تتجمع السوائل في الساقين تسمى ودمة. الودمة زين، فعندنا الودمة الشحمية. الودمة الشحمية هو تجمع الدهون في الساقين، وعندنا الودمة المائية اللي هي تجمع السوائل في الساقين، وعندنا الودمة الليمفاوية واللي هي تجمع المادة الليمفاوية في الساقين، فكلها تسمى وذمة ولكن أسبابها مختلفة. فهي تجمع الوذمة الشحمية، تجمع الدهون في الجزء الأسفل من الجسم.
0: فقط في الجزء الأسفل، ليس في الذراعين، فقط في الساقين، في الأفخاذ.
1: ممكن. نعم. ممكن تجمع، ممكن أيضا تصيب الذراعين، وهذا النوع الرابع. فعندنا النوع الأول طبعا تصيب منطقة معينة يعني لها عدة أنواع. طبعا النوع الأول تتركز الدهون في منطقة الحوض والأرداف والوركين، هذا النوع الأول. النوع الثاني إلى جانب الحوض والأرداف والوركين، ينتشر أيضا إلى الفخذين، إلى أعلى الركبتين. النوع الثالث اللي هو الركبتين وينزل إلى الساقين. والنوع الرابع اللي هو إذا أصاب الذراعين إلى جانب النوع اللي هو الحوض والفخذين والساقين والذراعين، نعتبر النوع الرابع. وطبعا في نوع خامس اختلاف عليه، ولكن النوع الخامس اللي هو يتمركز المرض أساسا فقط في الساقين السفليين. نعم. ففي 4 أو 5 أنواع من اللايبيديما.
0: نعم، شكرا دكتور صادق على هذه الإيضاحات الهامة. يا ترى من هن النساء الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟
1: لا توجد لحد الآن أي بيانات وراثية معينة أنك تقولي والله هذا النوع من الجين ممكن يصيب عندهم، أو هذا هو الجين اللايبيديما. هناك الكثير من الدراسات ونحن مطلعين عليها، تأتي من مراكز معينة، نعرف سانت جورجز هوسبيتال في لندن، عندنا ستانفورد، عندنا كثير من المراكز أيضا في كندا، ولكن لحد الآن لا نعرف نوع الجين الذي ممكن يؤدي إلى اللايبيديما. وإذا كان هذا النوع وإن اللايبيديما إذا كانت هو تعتبر مرض وراثي جيني أو لا، لأنه مثلا نشوفه في بعض العوائل، ونشوفه بعض الأحيان لا، تأتي مريضة كل العائلة ما عندها اللايبيديما. هاي جانب. الجانب الثاني التغيرات الهرمونية. طب ما كل النساء تصيبها هاي التغيرات الهرمونية، يا لأسباب مختلفة.
0: نعم.
1: زين، لها علاقة بالحمل، لها علاقة بالنضج، لها علاقة
0: بالبلوغ،
1: بالضبط. فكل النساء، لماذا بعض النساء لديهم هاي التكتلات الدهنية، لماذا لديها حساسية شديدة لهذه الهرمونات، تختلف عن الحساسية لدى النساء الأخريات؟ هذا الشيء أيضا لا يوجد لدينا جواب عليه. فبالضبط ما هو السبب ومن هم معرضين، حقيقة نحن ليس لدينا جواب واضح في هذه المرحلة.
0: شكرا دكتور صادق. يا ترى أنت كاختصاصي كيف تميز بين تورم الساقين الناتج عن الليبيديما والتورم العادي؟
1: يعني بتبسيط شديد، حقيقة تشخيص اللايبيديما هو تشخيص كلينيكي، يعني لا توجد هناك مثلا أشعات أو تحليل دم أو شيء ممكن تعملينه وتقولين والله هاي عنده لايبيديما وهذا ما عنده لايبيديما. يمكن في المستقبل تجي بعض هاي الأمور، وأيضا نعرف أن في دراسات على هاي الشيء. ولكن اليوم إذا أنا أروح أعمل فحص مثلا للقنوات الليمفاوية لدى مرضى اللايبيديما، نشوفها سليمة ما فيها شيء، راح نعمل لهم سي تي سكان أو ام ار اي أو أي أشعات مقطعية، ما راح نشوف في فرق كبير في هذه الأشعات. فلا يوجد فحوصات لهذه غير الفحص الكلينيكي، وهنا يأتي دور الطبيب المختص في موضوع اللايبيديما وكيف أنه يستطيع أن يفرق. فأنا مثلا كثير من المرضى يتم تحويلهم عن طريق أطباء.
0: نعم.
1: فعشان يتأكدون بأن هل هذه لايبيديما أو مو لايبيديما. فطبعا هي تعتمد على الفحص الكلينيكي. نعرف أن اللايبيديما في هاي الأنواع اللي ذكرت لك إياها، أيضا هناك مراحل اللي هي stages. فإحنا عندنا type اللي هو نوع اللي ذكرناهم الفايف تايبس، بس عندنا stages للديزيز. فمثلا المرحلة الأولى عادة يكون سطح الجلد الملمس يكون طبيعي، ولكن هناك طبقة دهنية سميكة تحت الجلد. إذا حس الطبيب هي تشبه مثل الحصى الصغير أو مثل العقد الصغيرة تحت الجلد. أغلب المرضى ترى هم يقدرون يشخصون أنفسهم، يعني هم بطبيعة الحال واحد يعرف جسمه أحسن من غير من الثاني، فهم مثلا من خلال اللمس البسيط تحت الجلد يحس بأنه الطبقة الدهنية سميكة شوية أو إنها محببة يعني، أو فيها مثل الحصى أو مثل العقد الصغيرة تحت. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تتطور وصير العقد أكبر، يعني العقد الدهنية يحس فيها أكبر، وهذه الناس اللي هي المريضة تيجي، وهذه لين اللي هو المرحلة الثانية شبيهة كثيرا بالسيلولايت. وفي وهي تختلف طبعا عن السيلولايت. يصير عندهم مثل البودورانج اللي هو مثل
0: قشرة البرتقال.
1: أيوة. وطبعا هذه لها مراحل ونشوفها بدرجات مختلفة. فإذا واحد مثلا راح أي شاطئ هذه الأيام في الصيف ممكن يشوف الكثير من البودورانج.
0: نعم هلا يعني نحضر حالنا.
1: الصيف على
0: نعم أنت تقولها بالفرنسية، ليس هناك مرادف بالإنجليزية دكتور صادق؟
1: بالعربي قشرة البرتقال.
0: قشرة البرتقال نعم نعم. وبالإنجليزية ما يمكن الإنجليز ما عندهم بودورانج، بس الفرنسية والعرب.
1: لا في الواقع بالإنجليزي تستخدم بودورانج.
0: كمان بودورانج. أوكي.
1: كتوصيف كلينيكي نعم نعم. نعم. كتوصيف نعم. كلينيكي بحبوا حلوة بودورانج. يعني.
0: هالوصف الفرنسي نعم. فعلا.
1: أو حتى مثلا إحنا عندنا بالإنجليزي في بعض الماركس اللي تطلع في الجلد كافيه أولي.
0: جميل.
1: مثلا في بقع معينة تظهر في نعم. الناس مثلا إذا بشرتهم بيضة بتطلع عندهم بقع مثل نعم. الكافيه أولي.
0: مثل القهوة بالحليب.
1: بالحليب. فلا المصطلحات الطبية الفرنسية جميلة جدا يعني.
0: اللغة الفرنسية جميلة، ولكن أنا شيت مجروحة لأنني أحب اللغة الفرنسية وأعيش في فرنسا دكتور صادق.
1: مين ما يحب اللغة الفرنسية. المرحلة الثانية المرحلة الثالثة من تتشكل نتوءات كبيرة في الصية عادة، وأيضا تبدأ في نوع من التليفات، ونشوف تراكم الدهون حول الركبتين، وهذه من أكثر الناس اللي دلين يأتوننا بالأعراض، لأن حول الركبتين تبدأ مفصل الركبتين تبدأ الحركة تصير فيه ضعيفة، والمرضى بيعانوا إذا يبدأوا في الحركة بيقول لك والله أنا ما أقدر حتى أنه أحرك ركبتين بسهولة يعني. والمرحلة طبعا الرابعة اللي هي نسميها احنا الوذمة اللمفاوية الشحمية، تبدأ تتجمع سوائل أكثر في الرجلين، وهؤلاء المرضى يعني عادة يأتون بآلام كبيرة في الساقين وبثقل شديد أيضا. فهذه المراحل، وطبعا تتطلب خبرة طبية، تطلب أن يكون الطبيب مطلع على هذه الحالات. أخذ التاريخ المرضي مهم جدا جدا جدا
0: طبعاً.
1: لذا كثيرين من هؤلاء المرضى، أنا مثلا كثير من الحالات يتم تحويلها لي على أساس أنه لايبديمة، ولكن بعد أخذ التاريخ المرضي حتى قبل الفحص يتبين لي بأنه هاي والله لا يمكن أن تكون لايبديمة، قد يكون فقط مجرد زيادة وزن طبيعية. لأنه ما شيء عنصر مهم أن كثير من هؤلاء المرضى لا يمكن أن يفقدون الوزن في الجزء السفلي من الجسم. إذا واحد يأخذ التاريخ المرضي كثير من المرضى يقول لك لا والله أنا مثلا من جسمي يخف الوزن، عندي أشوف حتى الجزء الأسفل ينزل الوزن. يمكن المرحلة الأولى لدى حالات اللايبديمة ممكن ينزل لديهم الوزن والسيركونفرنس للرجلين، ولكن من تأتي في المرحلة الثانية وتبدأ تتكون التليفات عادة تكون مقاومة لتغيير لأي تغيير في الجسم في الوزن. وحتى أنا يعني في بعض الحالات اللي أشوفها عندي في العيادة يبقى تقريبا يمكن نسبة 5-7% من هؤلاء المرضى أنا لا أستطيع أن أؤكد للمريض بأن هاي لايبديمة أو مجرد زيادة وزن، وكل ما أستطيع أقول له والله خلينا ننتظر مثلا 6 أشهر أو 8 أشهر ونعيد مرة ثانية الفحص، وخلنا نمشي على هذا النظام الغذائي وهذا النوع من السلوك الرياضي، وبعد ذلك أعيد تقييم الحالة. وبعض الحالات جت وعايناها واكتشفنا أنها فعلا كانت لابديمة، بس في الفحص الأولي لا يمكن أن أتوصل إليه، فلأنه لا زالت فحوصاتنا تعتمد على الفحص الكلينيكي، فشوفين في اختلافات بين حتى أطباء اللي بيعالجوا هذا النوع من الحالات.
0: نعم، ذكرت التغذية، إذن هناك دور للتغذية في علاج الليبيديما؟
1: التغذية لها دور.
0: نعم.
1: بكل تأكيد يعني في حالات الليبيديما. ولكن يعني مهم جدا يعني ان نلاحظ بان ايضا مثل الرياضه التغذيه، يعني مثلا انه انا اذا حرمت نفسي من غذاء معين او عملت رجيم، الغايه هنا لا يكون ان انا انزل الوزن او اغير السيركمفرنس مال الرجلين، فلهذا ما اريد المريض انه يصاب بالياس إنه والله أنا حرمت نفسي وكذا ونزل وزني الجزء الأعلى بس الجزء السفلي ما نزل، فصير نوع من الإحباط وكذا. طالما أن الخطة بنيت من البداية مثلا بخصوص التغذية على أني أتناول أغذية اللي إحنا بنقول عليها تقلل الالتهابات في الجسم، الأنتي أوكسيدنت، زين، تقليل الكربوهيدرات، فهي بصورة عامة التغذية الصحية بصورة عامة هي ما يعني ما يتم ما ننصح فيه المرضى. وعادة نحن نتعامل مع أخصائي تغذية في هذا المجال بأنه لكل حالة طبعا خصوصية مختلفة، فمهم جدا أخصائي التغذية يركز على هذه الأمور، تقليل الكربوهيدرات، أيضا تقليل الأغذية التي تؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم، مثلا الدهون المشبعة، هذه الأمور يعني مهم جدا أن يتم الالتفات إليها.
0: نعم، يا ترى ما هي الخيارات العلاجية المتاحة اليوم؟ سنختم الجزء الأول بها، تفضل دكتور صادق.
1: الخيارات العلاجية إلى جانب الرياضة والتغذية والحالة النفسية، يعني ترى بعض المرضى أنا أيضا أتعاون مع معالجين نفسيين، لأنه هاي الجوانب العامة للحالة يجب التعامل معها بطريقة صحيحة على أساس أنه المريض هي في الأوفر أول، فأنت مش بس تعالجي موضوع الانتفاخ في الرجلين، أنت تنتبهين إلى الغذاء، إلى الرياضة، وإلى الحالة النفسية للمريضة. يبقى شنو العلاجات التي يقدمها أي معالج أو أي طبيب في هذه الحالة؟ هناك العلاج التحفظي الذي يركز على العلاج اللمفاوي، مانيوال لمفاتيك درينج، زين، وهناك العلاج الجراحي والذي هو يركز على عملية شفط الدهون.
0: نعم.
1: فهذا العلاجين الرئيسيين حاليا الذي نستخدمه.
0: يعني شفط الدهون قد يكون نافعا في حالات الليبيديما.
1: شفط الدهون نافع جدا لحالات الليبيديما، وهو وله ستاندر، وله طبعا أجهزة خاصة، ليست شفط الدهون العادية، يعني يستخدم اللي هو الووتر أسيستد لايبوسكشن، هو أأمن جهاز يستخدم لهذه الحالات، اللي هو يستخدم
0: ولا تعود هذه التكتلات الدهنية فيما بعد؟
1: يعني نعم، بنسبة أكثر من 92-93% لا تعود هذه التكتلات الدهنية، ولكن أولا العمليات الجراحية لشفط الدهون لمرضى اللايبيديما أولا لا تجرى كلها في عملية واحدة، لأن في خطورة كبيرة على حياة المريض. يجب أن تجرى على عمليات، يعني عمليتين إلى 3 عمليات بعض أحيان المريض يحتاج، لأنه في كل عملية، يعني كل عملية ممكن تأخذ لها في حدود 2 إلى 3 ساعات. لا يجب أن نتجاوز كمية معينة من الدهون تسحب في جلسة العملية الواحدة، يجب أن لا تتجاوز 6 إلى 7 لتر دهون من الجسم، لأنه في خطر على الدورة الدموية إذا تم سحب كميات أكثر من اللازم في الجلسة الواحدة. طبعا هناك تقنيات جديدة غير استخدام الووتر أسيستنت اللي هو اللي يستخدم النوع من الماء بدرجة قوية جدا هي التي تفتت الدهون وبعد ذلك تمسح بها بجهاز شرق الدهون. وفكرة هذه العملية أنه لا تؤدي إلى تلف الأنسجة اللمفاوية لأن بقية أجهزة شفق الدهون العادية ممكن أن تؤدي إلى تلف الأنسجة اللمفاوية مما سوف يعني يؤدي إلى أن تسوء الحالة بدل أنه تتحسن. فهناك طبعا أجهزة خاصة لهذا الشيء ولكن من ضمن الأجهزة الجديدة حاليا تستخدم في كثير من المراكز أيضا استخدام الفيزر اللي هو يستخدم الألتراساوند يستخدم الموجات الصوتية لتكسير وتفتيت هذه الدهون. أيضا هذه يعتبر من الأجهزة الآمنة بالنسبة لحالات الوزن الشحمية. فهو طبعا العملية تجرى على مرحلتين أو ثلاث مراحل بين كل عملية والثانية تقريبا من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بين العملية الأولى والثانية. نتائجها بصورة عامة مرضية وجيدة جدا وتعمل في كثير من المراكز اليوم في كثير من دول العالم حتى عندنا في الشرق الأوسط وفي البحرين أكيد نجري هذا النوع من العمليات. ولكن هل هي تناسب كل مريض؟ هذا شيء مهم جدا. نعم. يجب تقييم كل حالة بصورة فردية
0: كحالة خاصة
1: وبصورة كحالة خاصة لأن ليس كل مريض يناسب له أن تجرى له هذا النوع من العمليات.
0: نعم.
1: هاي جانب مهم. العلاج التحفظي كل مريض سوف يحتاج العلاج التحفظي سواء أنه أجرى هذه العملية أو لم يجري هذه العملية. الإجراء التحفظي أو العلاج التحفظي اللي هو قائم على استخدام الضواغط قائم على العلاج اللمفاوي أو المساج اللمفاوي قائم على نوع من التنفس الخاص على أساس أنه يخفف من الاحتقان في الأوردة واحتقان المسارات اللمفاوية كل هذه الأمور مهمة جدا. فالعلاج التحفظي مهم وهناك ناس متخصصين اليوم في العلاج اللمفاوي وأيضا متوفرين في كثير من المراكز حول العالم.
0: شكرا جزيلا دكتور صادق عبد الله على كل هذه المعلومات الهامة حول موضوع حلقتنا اليوم تورم الساقين متى يكون السبب مرض الليبيديما. أذكر بأنك استشاري في جراحة الأوعية الدموية معنا على الخط مباشرة من البحرين وأن مستمعينا يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب التالي 00-33-607-29-4972 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر 00-33-969-32-3314. شكرا لكم. شكرا لك دكتور صادق عبد الله. شكرا ريتا محمود. شكرا سلافة عويشق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: أن يتحول المشروع النووي السعودي السلمي إلى بوابة لبرنامج عسكري.
1: ونختم لميس بالقدس العربي وخفايا الحل الأمريكي للأزمة السودانية.
0: يتناول المقال التحرك الأمريكي الجديد لإنهاء الحرب في السودان بعد أكثر من عامين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع. يشير الكاتب إلى أن واشنطن طرحت ورقة أمريكية تتضمن هدنة لمدة 90 يوما ووقف لإطلاق النار، كما تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مع إنشاء آليات دولية لمراقبة التنفيذ بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كما الجامعة العربية. إلا أن نجاح الخطة، يضيف الكاتب، يواجه عقبات كبيرة أبرزها تضارب مصالح القوى الإقليمية وتباين مواقف أطراف الحرب. كما يشير المقال إلى أن موافقة الجيش والدعم السريع قد تكون تكتيكية لتخفيف الضغوط الدولية في ظل الخلاف الأساسي حول دمج القوات والانتقال الديمقراطي. يخلص الكاتب إلى أن المبادرة قد تشكل فرصة لإنهاء الأزمة الإنسانية، لكنها تصطدم بتعقيدات عسكرية وسياسية عميقة.
1: شكرا لميس زين الدين.
2: والآن من الصحف العربية هذه ننتقل إلى الصحف الإسرائيلية، وهي اليوم من إعداد وتقديم مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: استحوذ التصعيد على جبهة إيران وفرص انضمام إسرائيل للحرب على أخبار وتحليلات الصحف الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة أرتس، حيث كتب عام إسرائيل تحت عنوان في المؤسسة الأمنية يخشون أن تجر إسرائيل إلى جولة أخرى في إيران بسبب مصالح نتنياهو، بينما يتساءل كبار المسؤولين الأمنيين عما يمكن لإسرائيل أن تحققه من قتال جديد. يتضح أن هدف ترامب من تصعيد الضربات مجددا هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشروط أفضل. وتساءل هرئيل ما هي المصلحة الإسرائيلية الكامنة في استئناف القتال بخلاف اعتبارات ومصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويضيف فإذا كان الأمر لا يعدو كونه جولة أخرى تستمر أسبوعا أو أسبوعين لا تهدف إلى إسقاط النظام ولا إلى القضاء على البرنامجين النووي والصاروخي، فأن المكسب المحتمل لا يتناسب مع حجم المخاطر. فقد تنفق إسرائيل عشرات المليارات الإضافية وتعرض طياريها وطائراتها للخطر وتتلقى مزيدا من الضربات الصاروخية على الجبهة الداخلية، وكل ذلك من دون تغيير حقيقي في الوضع. ويخلص هرئيل إلى الأسئلة التي تطرح: ما الذي يمكن لإسرائيل أن تحققه من جولة جديدة، وما الذي تخاطر به، وكيف يخدم كل ذلك المصالح السياسية لنتنياهو؟ أما صحيفة دعوت أحرنوت على موقعها وينت فتناولت السيناريوهات المحتملة والسيناريو الوحيد الذي قد يبقي إسرائيل خارج المواجهة، بينما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم غير مسبوق ضد إيران. رفعت إسرائيل مستوى التأهب تحسبا لاحتمال أن تقرر طهران فتح جبهة مع إسرائيل، وتطرح عدة سيناريوهات على الطاولة من هجوم إيراني مباغت إلى عملية مشتركة أمريكية إسرائيلية، وصولا إلى احتمال وحيد قد يبقي إسرائيل خارج دائرة القتال. السيناريو الأول أن تبادر إيران بشكل هجوم على إسرائيل، وتقدر أجهزة استخبارات غربية أن طهران قد تسعى إلى جر إسرائيل إلى المواجهة وربما تبدأ هي بالهجوم. السيناريو الثاني أن تنفذ الولايات المتحدة هجوما واسعا على إيران، ما يدفع طهران إلى تصعيد كبير يشمل استهداف إسرائيل. ومن بين الاحتمالات أيضا تنفيذ عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهناك احتمال أن تبقى إسرائيل خارج المواجهة الحالية إذا واصلت الولايات المتحدة ضرباتها ضد إيران، بينما ترد إيران باستهداف دول الخليج والأردن فقط. وهناك سيناريو آخر أن تبقى التهديدات المتبادلة في إطار الحرب النفسية، وأن تنجح الضغوط الأمريكية في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ونختم مع صحيفة إسرائيل هيوم التي كتبت: تقديرات في إسرائيل، التصعيد الأمريكي في إيران سيقرب إسرائيل من الانخراط في المعركة. ويقول مسؤولون سياسيون إنه كلما كثفت الولايات المتحدة الهجمات على إيران زادت احتمالات انخراط إسرائيل في المعركة. وبحسب المسؤولين هناك 3 سيناريوهات قد تجد إسرائيل نفسها في خط النار: هجوم إيراني مباشر، رصد استعدادات إيرانية لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل، أو طلب أمريكي

0: رسمي بانضمام إسرائيل للحرب. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
2: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
1: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الساعة تشير في استوديوهاتنا هنا في باريس إلى 6:30 صباحا.
2: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
3: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران، موضحا أن طهران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق، وأنه لم يتخذ قرار بشأن تنفيذ ضربات أمريكية واسعة عليها. وقال إن واشنطن تدرس خياري التفاوض أو مواصلة الضغط العسكري. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتصعيد، وأكد وزير خارجيتها عباس عرقجي رفض بلاده للضغوط الأمريكية مشددا على حماية مصالحها في المنطقة. وفي وقت لاحق قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الولايات المتحدة خلال أيام، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب مع نتنياهو يوم الثلاثاء المقبل. أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية اليوم، وذلك ردا على غارات شنتها السعودية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة باليمن، مؤكدة أنها كانت تستخدم لتهديد السفن التجارية. هذا وأطلق الدفاع المدني السعودي فجر اليوم من المنصة الوطنية للإنذار إنذارا في محافظة ينبع للتحذير من خطر محتمل. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يوافق على اتفاق نووي مدني مع السعودية ما لم تطبع الرياض علاقاتها مع إسرائيل ضمن اتفاقيات أبراهام. شهدت فجر اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية واعتداءات من المستوطنين، شملت مخيمات وبلدات في أريحة وقلقيلية ورام الله، إضافة إلى القدس وجنين وتل كرم. وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد محذرة من دفع الضفة نحو مزيد من التوتر. استدعت وزارة الخارجية التونسية السفيرة الفرنسية احتجاجا على بث مقابلة مع الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، مطالبة فرنسا باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالتدخل في شؤونها الداخلية. في الشأن الأوكراني، قتل شخصان وأصيب آخران في هجوم بمسيرة استهدف مكتب بريد في مدينة سومي بشمال أوكرانيا، فيما أصيب شخص آخر في هجوم بمدينة زابوريجيا بجنوب البلاد. في المقابل، أعلنت السلطات الروسية وقوع هجوم واسع بمسيرات على مدينة بلغراد الحدودية مع أوكرانيا، ما تسبب في سقوط جرحى وأضرار مادية واندلاع حرائق. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: شكرا نجوى.
4: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: أخبار الاقتصاد في منطقة الخليج فيما يلي: أسعار النفط تتراجع في تعاملات الجمعة، لكنها تسجل مكاسب أسبوعية بنحو 10% مع تصاعد المخاوف بشأن تعطل الإمدادات عبر البحر الأحمر. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، كيف كان أداء أسعار النفط خلال الأسبوع؟
5: أسعار النفط سجلت أداء أسبوعيا قويا رغم تراجع خام برنت القياسي في جلسة الجمعة بنحو 4% ليبلغ نحو 97 دولارا للبرميل. جاء هذا التراجع بضغط من عمليات بيع لجني أرباح وتزايد الآمال بشأن استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد تحرك تقوده الصين وباكستان لإعادة فتح قنوات التفاوض بين واشنطن وطهران. ولكن رغم هذا التراجع، أنهى خام برنت القياسي الأسبوع على مكاسب قوية اقتربت نسبتها من 10%، مدفوعا بتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر وما تبعه من مخاوف بشأن احتمال تعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب، هذا إضافة إلى الاضطرابات في حركة الملاحة بمضيق هرمز. كما ساهم خفض إنتاج النفط في كازاخستان عقب اضطرابات بمحطة تصدير رئيسية على البحر الأسود، ساهم في تعزيز المخاوف بشأن الإمدادات العالمية من النفط. في الأثناء لا تزال سوق النفط شديدة الحساسية لأي تطورات جيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث إن استمرار التهديدات للممرات البحرية الحيوية في المنطقة قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة أو قد يدفعها إلى مزيد من الصعود خلال الفترة المقبلة.
1: موضوع آخر زياد يكتسي أهمية، الاتفاقية النووية بين أمريكا والسعودية قد تفتح آفاقا استثمارية واسعة للاقتصاد السعودي في حال تجاوز البلدان التحديات السياسية، فما هي الفرص الاستثمارية التي قد تتيحها هذه الاتفاقية للاقتصاد السعودي؟
5: من المتوقع أن تفتح الاتفاقية النووية السلمية بين السعودية والولايات المتحدة فرصا استثمارية واسعة تمتد إلى قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والتعدين وتحلية المياه، هذا إلى جانب الصناعات والخدمات المساندة للمشروع بما يدعم مسار تنويع الاقتصاد وتعزيز أمن الطاقة. كما يسهم إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة السعودي في خفض استهلاك النفط والغاز في توليد الكهرباء، ما يتيح توجيه كميات أكبر منهما إلى التصدير أو الصناعة التحويلية ذات القيمة المضافة، بما يعزز العوائد الاقتصادية للمملكة وكفاءة استغلال الموارد. من المتوقع أيضا أن يوفر المشروع احتياجات القطاعات الأعلى نموا في الطلب على الكهرباء، وفي مقدمتها مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحلية المياه، بما يدعم توسع الاقتصاد الرقمي وتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى. على صعيد التعدين، قد تفتح الاتفاقية المجال أمام تطوير صناعة اليورانيوم محليا والاستفادة من الموارد الوطنية لدعم البرنامج النووي، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة. تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الاستثمارات اللازمة لبناء المفاعلات النووية قد يبلغ نحو 8 مليارات دولار، ما قد يرفع مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. ومع ذلك تبقى هذه الفرص

0: قدامناك.
1: نانسي عجرم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: من الأحداث السياسية لعام 1957 إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيسا لها، انضمام كل من ليتوانيا، قبرص، سلوفانيا، سلوفاكيا، أونغاريا، إستونيا، تشيك، لاتفيا، بولندا ومالطا عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي. في مثل هذا اليوم براتيبا باتيل أصبحت عام 2007 أول سيدة تشغل منصب رئاسة الهند، وعام 2009 جرت انتخابات برلمانية ورئاسية في كردستان العراق وسط حضور مراقبين دوليين. إلى أحداث علمية وثقافية لهذا اليوم لعام 1920، حصل أول بث إذاعي عبر الأطلس في اتجاهين. مسبار الفضاء السوفيتي مارس 5 تم إطلاقه عام 1973، فيما برنامج فايكينغ 1 تمكن عام 1976 من التقاط صورة وجه المريخ الشهيرة. عام 2021 صنفت اليونسكو منطقة حما الثقافية الواقعة في جنوب السعودية ضمن مواقع التراث العالمي. تتضمن المنطقة أكثر من 30 موقعاً يسخر بالنقوش الصخرية والآبار التاريخية على امتداد أحد أقدم طرق القوافل التي كانت تعبر من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها. إلى تواريخ من هذا اليوم 25 يوليو، رحيل الممثل المصري فاروق الفيشاوي. رغم دراسته الطب وحتى الأداب إلا أنه اختار طريق الفن وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته بداية الثمانينيات. شارك في أكثر من 130 عملا دراميا بين سينما وتلفزيون. من الذين رحلوا في هذا التاريخ المغني اللبناني مروان محفوظ الذي لفت صوته انتباه الأخوين رحباني، فشاركهما في الكثير من الأعمال، لكنه شارك في أعمال فنية مسرحية أخرى مع الياس الرحباني، إلي شويري، وطبعا زياد الرحباني.

0: حبيبي.
1: لما نسمع هذه الموسيقى طبعا أشهر البرامج التلفزيونية على مدى 10 سنوات بهالنجاح فريندز، واليوم من مواليد أحد أبطال هذا المسلسل مات لوبلان جوي، واحد من أبرز شخصيات مسلسل فريندز، الدور الذي حقق له شهرة عالمية وأكسبه ترشيحات وجوائز.

ومن مواليد اليوم مغنية الراب الفرنسية المعتزلة ديامز حققت شهرة عبر أغنياتها التي دافعت من خلالها عن أبناء المهاجرين وأيضا عن قضايا المرأة.

ومن مواليد 25 من تموز نعايد الفنانة المغربية أسماء المنور. بدأت من خلال برنامج للهواة تمتلك صوتا طربيا تغني منفردة، لكنها شاركت فنانين أيضا في الوطن العربي، غنت تترات مسلسلات وأفلام.

أيضا نعايد في الختام كارول سماحة الفنانة اللبنانية الممثلة الحاصلة على جوائز وتكريمات. شكل تعاونها مع الراحل منصور الرحباني نقطة تحول في حياتها، لعبت دور المغنية صباح في مسلسل عن حياة الشحرورة، قدمت الاستعراض كما الدراما، غنت إضافة إلى الحب قضايا لها علاقة بالمرأة، الطفولة والمجتمع.

0: نتمنى أن تعم الإنسانية قلوب الجميع وهذه الأرض اللي بحاجة إلى. وربما موضوعنا بعد دقائق قليلة مع ضيفنا عامر مطر يتواءم مع هذه الأغنية تحديدا. أما الآن فنترككم مع الرياضة. وديع فيعاني صباح الخير.
1: صباح الخير. قائد المنتخب الإسباني بطل العالم رودري سيخضع لعملية جراحية في الظهر يوم الاثنين المقبل، وأكد ذلك المدرب الجديد لناديه مانشستر سيتي أنسو ماريسكا الذي قال في أول مؤتمر صحفي له إنه بحاجة إلى إجازة وراحة وتعاف جيد وبعد ذلك سيعود إلينا. ومدرب جديد للمنتخب الألماني لكرة القدم تعيين يورغن كلوب خلفا ليوليان ناغلسمان الذي كان استقال بعد المشوار المخيب في المونديال. عانت ألمانيا في النسخ الثلاث الأخيرة من نهائية كأس العالم وخرجت من الدور الثاني في النسخة الأخيرة ومن دور المجموعات في النسختين السابقتين. ومنذ خسارتها أمام فرنسا في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2016 قبل 10 أعوام لم تبلغ ألمانيا المربع الذهبي لأي بطولة كبرى. وسبق لكلوب أن خاض تجارب تدريبية ناجحة مع ماينس وبروسيا دورتموند وليفربول الذي قاده إلى لقب الدوري الإنجليزي عام 2020 بعد عام من تتويجه

0: نتابع سويا كافي شو في الجزء الثاني من حوارنا مع ضيفنا الدكتور محمد الناصر بن عرب. تحدثنا عن الطب، عن التخدير والعناية المركزة، وحضرتك انتقلت بكل فرنسا أعتقد، ليس في باريس تحديدا، فكل فرنسا وشفت بأم العين يعني المشاكل اللي تحدثنا عنها نأمل معالجتها. ولكن دعنا الآن ننتقل إلى الموضوع المحور الثاني من لقائنا. حضرتك مجاز في تاريخ الأدب والتاريخ العربي الإسلامي، فدرست أدب قبل ما تدرس طب؟
1: نعم.
0: طيب ليه ما كفيت أو ليه يعني اخترت الطب ممارسة والأدب؟ بعرف أنك بتحب الأدب كتير وبتحب اللغة العربية كمان أيضا. نعم. كثيرا نعم. تتحدث باللغة العربية طليقة، فلماذا درست ولم تمارس؟ يعني مش سهل أنك تدرس سنوات طويلة يعني.
1: نعم نعم. هو انطلاقا لأني عندما أتيت إلى فرنسا يعني اكتشفت أن في العديد من الثغرات الهوية، فاسمي محمد الناصر ابن عرب، وهذا كلفني أن أتساءل عن هويتي. والحل الوحيد هو معرفتي لتراثي، للغتي، لتاريخي. فتقدمت إلى جامعة السوربون وانخرطت لدراسة التاريخ والأدب التاريخ العربي والأدب العربي الإسلامي. وعندما تغذيت عن هويتي وعن أصولي
0: قررت دراسة.
1: كنت أعتقد وما زلت أعتقد وأنه يعني ضعف الدول العربية هو انقسامها ما بين قوسين، أو وقوتهم لابد أن تكون من الوحدة. وأنا أقول وأنه أنا من الناس الذين يعتقدون وأنه أفضل طريقة للتقدم هذه الدول هو توحيد الجهد في الميدان الاقتصادي وفي الميدان العلمي. وقررت أن تكون أطروحتي على الوحدة العربية،
0: وتحديدا هذه الوحدة التي ستؤدي كما في القرون الماضية.
1: نعم.
0: كما نعلم العلوم والطب.
1: نعم.
0: نشأ لدى العرب.
1: نعم.
0: بالحضارات القديمة. فهذا يعني كان مثل بيقولوا أمل لديك أن
1: نعم.
0: أن تؤدي الوحدة إلى أن نعود.
1: نعم.
0: إلى الواجهة، لأننا نحن في تراجع كبير وهائل.
1: بالضبط بالضبط. فأولاً اكتسبت ذاتي وأصبحت لا أخاف ولا أرخي رأسي أمام الفرنسي أو الألماني أو الأمريكي، لأني اكتسبت ذاتي. ثم درست الطب لأنه

0: أولا عندي تكوين تمريض قبل قبل من وجودي ببرنسا، ثم بصفتي أنا يعني تقول أنت وحدوي سياسيا، قلت أنه العمل أو الاتجاه الوحيد للتراضي مع الدولة أن أكون طبيب، وليس أنا سياسي أو يعني في ميدان تدريس أو كذا، لأنه المعارضة كانت شديدة في تونس ضد كل ما إنسان يتحدث عن الوحدة.
1: ولكن عدت إلى تونس وأصبحت كمان من نشاطاتك التي لابد التوقف عندها دكتور محمد أنك عضو في الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة.
0: نعم.
1: ماذا عن هذه الجمعية؟
0: أولا الجمعية هذه مهمتها أن تنشط لي لأن تقول وأن الطب له أصول عربية إسلامية انطلقت من بغداد والقيروان وقرطبة، وانطلق الطب من القيروان إلى إيطاليا، ثم انطلق من إيطاليا إلى مونبوليه وإلى فرنسا، وبدون الطب العربي لا وجود إلى طب أوروبي، ولمدة على الأقل 5 أو 6 قرون كل ما جاء في جميع العلوم كان بخط وكتابة اللغة العربية، سواء كان العالم كان يهودي أو مسيحي أو إسلامي أو مسلم،
1: كان الخط العربي هو.
0: نعم. ف نعيد بطريقة الجمعية نعيد
1: لا نريد فقط التذكير يعني بالماضي أن البكاء على الأطلال، علينا أن يعني يكون النشاط هو في التفكير في الغد المستقبل.
0: نعم، ليس بكاء على الأطلال، وإنما هو عندما يقول الربويين وأنه فلان الفلاني اكتشف الشيء الفلاني في العلم الفلاني، لكن هذا يكذب لأنه قبله بقرنين أو 3 أو 4 يعني اكتشف هذه الأشياء العالم العربي الإسلامي، يعني هو ليس بكاء وإنما
1: ارتفاع الحق حقه.
0: ارتفاع الحق إلى حقه، ثم ارتفاع ليس عندنا احتقار أو دائما طمعا في أن تكون العلوم دائما وأبدا وصولها هي أوروبية مثلا.
1: لا بس معروف دكتور محمد يعني دائما حتى الأجانب في اعتراف بأنه العرب يعني أول من أطلقوا علوم كثيرة وحتى اكتشافات طبية،
0: ولكن تدريس الطب ليس هذا، يعني العديد من الأشياء معناها تعتبر اكتشاف أوروبي ولكن هي اكتشاف عربي إسلامي.
1: وتعطوا مثلا في هذه الجمعية مؤتمرات
0: دولية طبعا،
1: تشارك في العالم مثلا بمؤتمر
0: يعني شاركت الجمعية. في الأكتوبر الماضي في مدريد حول تاريخ الطب، وتقدمت بتأسيس أول مستشفى جامعي بأتم معنى الكلمة في بغداد في القرن 9، يعني المستشفى الجامعي في أوروبا يعني حديثة العهد، يعني في فرنسا مثلا 50 سنة أو 60 سنة، بينما كانت معنا مستشفيات جامعية. نعم. تكون الأطباء، ويعني والشيء يعني الجميل هو الأوقاف. يعني ما معنى الأوقاف؟ أنت لك 100 مليار فستوقف من 100 مليار 10 مليارات لتأسيس تأسيس مستشفى أو مدرسة أو طريق. وهذا الوقف هو في القرن التاسع يعني تتهافت الأغنياء إلى تشغيل مستشفى وإعطاء المرتبات للأطباء والموظفين يعني دواء المرضى، ثم بعد حتى بعد ما يخرج المريض
1: يتابعون.
0: وهذا شيء جميل. واليوم اليوم الأوقاف أصبحت الضمان الاجتماعي، يعني كل شخص يأخذ يعني نسبة في المية من مرتبه لتسديد مثلا يعني المستشفى للمريض هذا أو ذاك.
1: نعم، هذا بالنسبة للحقيقة يعني نفس الشيء ولكن بطرق مختلفة.
0: نعم.
1: وسنختم للأسف الوقت بداهمنا بشيء كمان شخصي هذه المرة، فينا نقول لأنه ضيفنا أيضا حتى لديه بال وبيحب الأرض والزراعة، هو من مدينة صفاقس في تونس، ولديه أيضا أوتيل صغير مع الأجواء الخاصة بهذه المدينة، صح؟
0: نعم، أنا من مدينة صفاقس.
1: نعم.
0: مدينة ثانية، مدينة عتيقة، لها 1770 سنة، تأسست في العهد الأغلبي تحت الدولة العباسية، وإبراهيم ابن الأغلب الذي كان أميرا على إفريقية، لأنه تونس كانت تدعى إفريقية، ثم يعني ولا يعني هارون الرشيد هو الذي أمر أن يكون إبراهيم ابن الأغلب واليا على أفريقيا. وللتذكير وأن أفريقيا الاسم القديم لتونس اليوم شوية بالجزائر وليبيا، هو الذي أعطى اسم القارة الأفريقية أفريكا على أفريقيا، لأن أفريقيا سابقا كانت تسمى ليبيا كلها. فأسست في مدينة صفاقس العتيقة دار بيا نزل ذو طابع مميز، فيه 18 سرير وفيه مطعم فاخر وفيه مقهى ثقافي، والمقهى الثقافي سميته بلقيس على اسم ملكة سبا. وهيأت له خيالا ويعني هيأت له عرش، ركن خاص بعرش بلقيس، وأتى سفير اليمن لأنها من يمن، ودشن هذا العرش بدار بيا.
1: جميل جدا. يعني اليوم حديثنا
0: وأدعو كل الناس أن يأتوا إلى دارهم،
1: خصوصا يعني المشاركة بالمقهى الثقافي، هذا شيء جميل ونفتقده الحقيقة. فنتمنى لك كل التوفيق دكتور محمد الناصر بن عرب، إلنا طب وأدب وثقافة وسياحة، وما في أجمل من هذه المساحة اللي كنا فيها وتعددت المحطات مع حضرتك. شكرا جزيلا
0: لحضورك،
1: وبالتوفيق بكل مشاريعك بكل الأحوال.
0: شكرا جزيلا، وتحياتي وتقديري كل المستمعين والمستمعات
1: دعت
0: مونتي كارلو بباريس.
1: أهلا وسهلا، شكرا لحضرتك، ومن إلك طبعا إلى اللقاء آخر. أشكر كذلك لونا التي رافقتنا، وكذلك سلافة في التنسيق. وغدا موعد جديد اعتبارا من الثامنة مع برنامج كافي شو في مونتي كارلو الدولية. فطاب يومكم وطاب مساؤكم أيضا.

0: من 15 من أيار مايو إلى 31 من تشرين الأول أكتوبر يحتفي موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمنطقة المتوسط المتنوعة والحيوية والمعاصرة. في البرنامج أكثر من 500 فعالية من عروض وحفلات موسيقية ونقاشات وأفلام وفنون الطهي. مزيد من المعلومات على الموقع saisonmediterranee2026.com بالتعاون مع فرانس ميديا مون. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، أربع دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الحادية عشرة في مونتي كارلو الدولية. تحية مجدداً إلى حازم حماد في نشرة الأخبار.
2: شكراً لك وأهلاً بمستمعنا الكرام، ونستهل نشرتنا بأبرز ما جاء بها من عناوين. الجمهورية الإيرانية الإسلامية توسع من دائرة استهدافها للأراضي الأردنية، والمملكة تسقط 7 صواريخ وست طائرات مسيرة. بعد أحداث دمية في الضفة الغربية الفلسطينية، أعضاء من الحكومة الإسرائيلية يدرسون فرصة إسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال كامل الضفة. جودريتش يناشد في دمشق المجتمع الدولي تقديم الدعم لسوريا في هذه اللحظة المحورية على حد وصفه.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: إلى التفاصيل، ونبدأ من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة. فقد نقلت وكالة التسنيم الإيرانية شبه رسمية للأنباء عن الحرس الثوري قوله إنه هاجم ثكنة عسكرية أمريكية وطائرات مقاتلة أمريكية في الأردن، فضلا عن ثكنة أمريكية ومنطاد للتجسس ومنظومات باتريوت للدفاع الجوي في أربيل بإقليم كردستان العراق. وذكر التلفزيون الرسمي الأردني أن الجيش أسقط 7 صواريخ إيرانية وست طائرات مسيرة، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن أضرار مادية أو خسائر بشرية. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من عمان حمدان الحاج.
3: وسعت إيران من دائرة استهدافها للأراضي الأردنية، فلم تعد تستهدف قاعدة موفق السلطي لوحدها كما تقول، إنها قاعدة للجيش الأمريكي. الجيش الأردني وفي بيانه الصادر الجمعة عصرا أكد أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 7 صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران واستهدفت أراضي المملكة. من جانب آخر، أصدرت شخصيات وطنية مؤخرا بيانا طالبت فيه سلطات بلادها بإخراج كافة القوات الأجنبية، لأن وجودها يعرض أرض الأردن لمخاطر أمنية وسياسية واقتصادية لا مصلحة له بها. مصادر أكدت لمونتي كارلو الدولية أن استهداف إيران للأراضي الأردنية يأتي لإرباك الحياة العامة التي تستقبل المغتربين والسياحة والزوار مع انطلاقة مهرجان جرش في نسخته 40. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
2: وتواصل إيران مهاجمة البنية التحتية في الكويت وأماكن أخرى في المنطقة بعد انهيار الوقف المؤقت لإطلاق النار بين واشنطن وطهران، والذي كان من المفترض أن يضع حدا للحرب الشهر الماضي. أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية الفلسطينية بعد مواجهات دامية أسفرت عن مقتل إسرائيليين 2 و4 فلسطينيين، فيما يرى أعضاء من الحكومة الإسرائيلية أن ما يحدث الآن فرصة سانحة لإسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال كامل للضفة الغربية قبل الانتخابات المرتقبة. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من القدس زياد الحلبي.
4: أجزاء من الحكومة الإسرائيلية ترى فيما يحدث من تصعيد الآن وما قد يعقبه من تبادل العمليات بين المستوطنين والفلسطينيين فرصة فعليا لحسم الأمر عسكريا في الضفة الغربية، بمعنى حتى محاولة إسقاط السلطة الفلسطينية واحتلال كامل الضفة الغربية قبل الانتخابات. وبذكر الانتخابات، قضية توسيع الاستيطان الآن وإغداق هدايا على المستوطنين عشية الانتخابات ربما لتكريس دعم القاعدة اليمينية للحكومة. في المرة الماضية للتذكير التي اجتمع فيها نتنياهو مع ترامب كان هناك إطلاق الحرب الحالية على إيران، لا يعني ذلك بأن هناك معلومات تفيد بهذا الأمر، لكن بدون أدنى شك النقاش سيكون حول إيران. نتنياهو سيحاول أن يضغط على الرئيس الأمريكي بالعودة سريعا إلى حرب شاملة على إيران. لا يعرف إن كان ترامب سيتجاوب، في كل الأحوال في إسرائيل هناك تأهب إما في حال طلب ترامب انضمام إسرائيل أو ربما حتى أن تكون هناك حسابات إيرانية خاطئة باستهداف إسرائيل.
2: وفي هذا الصدد قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقية إبراهام. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش اليوم المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا خلال زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة برئيس بشار الأسد عام 2024. وقال على منصة إكس: وصلت للتو إلى دمشق في زيارة تضامن، رسالتي واضحة، الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه اللحظة المحورية، وأناشد المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لدعم الشعب السوري. في الحرب الروسية الأوكرانية، قال مسؤولون محليون اليوم إن 3 أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة سومي في أوكرانيا أصاب مبنى تابع للخدمات البريدية. وذكر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة عبر تطبيق تليجرام أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أسفر عن إصابة 2 على الأقل. كان هذا الخبر الأخير ونهاية النشر، نلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة، وإلى اللقاء.
0: الآن غدا طارق حمدان.

هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمودة من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق.

0: في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث فيها عن كرة القدم ونسأل لماذا نشجع منتخبات دون أخرى، وما العوامل التي تدفعنا إلى تشجيع منتخب ما. سيكون معنا العديد من الضيوف. محمد سيف إعلام رياضي وصاحب محتوى على الإنترنت ينضم إلينا من مصر. هجران صالحي رئيس قسم الفلسفة في جامعة الموصل من العراق. ميرفت الصادق صحفية رياضية من السودان. فاطمة عز الدين كاتبة من لبنان. وكيلان محمد سلار كاتب وصحفي من العراق. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى العراق، وآلاف الأطباء في العراق يتخرجون ولا يعثرون على عمل، أعداد العاطلين عن العمل فيما يتعلق بهذه المهنة، مهنة الطب هي مرتفعة. سنسأل عن ذلك ونتوقف عند الموضوع مع دكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: صحيح أن كرة القدم تجمع العالم، لكنها أيضا قد تكشف انقساماته الكثيرة. اليوم نتساءل لماذا نشجع منتخبات دون أخرى، وإلى أي حد تؤثر السياسة والهوية في اختياراتنا الرياضية. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند محمد سيف إعلام رياضي وصاحب محتوى على الإنترنت. نرحب بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا.
0: بدي أسألك سؤال شخصي في البداية، ما هي المنتخبات التي كنت تشجعها في المونديال؟
2: المنتخب المصري طبعا بصفتي مصري يعني،
0: وبجانب المنتخب المصري
2: المنتخبات العربية صراحة طبعا، ثم المنتخبات الأفريقية.
0: جميل. إذن المنتخب المصري ثم المنتخبات العربية والإفريقية، يعني ما الدوافع التي تجعلك ربما تشجع منتخب دون آخر محمد سيف؟
2: طبعا بالنسبة لي هي الروابط، يعني البداية طبعا المنتخب المصري بحكم أنه مصري، ثم المنتخبات العربية بحكم الرابط العربي، ثم المنتخبات الأفريقية بحكم الرابط الجغرافي. ده بالنسبة لي يعني تفضيلاتي كلها مرتبطة بالروابط الجغرافية والتاريخية.
0: يعني هذا تصريح في غاية ربما الأهمية، وكأنك تقول لنا أنه العوامل السياسية والجغرافية هي ربما العوامل الأولى التي تحدد اتجاهاتك نحو تشجيع منتخب دون آخر. هل هذا يعني ربما أنه يعني كرة القدم واللاعبين يأتون بالمرتبة الثانية؟
2: سؤال حلو صراحة. إلى حد كبير نعم، صحيح إذا في حالة التشجيع، ولكن يعني ربما أتعاطف مع بعض المنتخبات بسبب لاعب أو آخر، مثلا مثل ميسي في الأرجنتين. طبعا الكل يحب ميسي وتعاطف معه، ولكن ليس لدرجة التشجيع المتعصب الذي يتمنى له الفوز مهما كانت الدوافع أو مهما كانت الأسباب وراء هذا الفوز. لا يعني أفضل أن ده يكون للمنتخب المصري والمنتخبات العربية والأفريقية أكتر، ولكن طبعا الواحد يتعاطف مع المنتخبات اللي فيها نجوم. يعني ده دايما النجوم بيجذبوا الناس للمنتخبات، وده سبب كبير من معظم مشجعين حوالين العالم في اختياراتهم للمنتخبات اللي بيشجعوها في كأس العالم، خاصة لو ما عندهمش منتخبات بتلعب في البطولة.
0: محمد سيف برأيك يعني هل أصبحت بعض المباريات ساحة للتعبير عن المواقف السياسية أكثر من كونها منافسة رياضية بصراحة؟
2: شوف، هي بصراحة شديدة هو الموضوع موجود من زمان، ولكن في مونديال 2026 الوضع ده كان أوضح كثيرا من أي وقت سابق. طبعا أولا بسبب التركيز الشديد على السوشيال ميديا ومن كل العوامل الحالية اللي بتخلي أي حد يقدر يدلي بدلو ويشوف ويعلق. ده ما كانش موجود في السابق. ثاني حاجة طبعا وجود البطولة في أمريكا في ظل الظروف الحالية السياسية والاشتعال في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، يعني كلنا عارفين المشاكل السياسية اللي حصلت ما بين الرئيس الأمريكي وحتى حلفائه. فده أثار جدل كتير فيما يتعلق حتى بالرياضة، لأنه الأول مرة بنشوف الإقحام الفج للسياسة في كرة القدم مع هذا المونديال، بداية طبعا من منع أو حرمان عناصر أساسية من عناصر اللعبة من المشاركة في مهرجان، هو مهرجان لكرة القدم يقام كل 4 سنوات، أنك تحرم عناصر أساسية من اللعبة زي مدربين أو إداريين أو حتى لاعبين، فده كان شيء جديد نراه لأول مرة في تاريخ المونديال.
0: هذا بجانب ما أثير عن حرمان الجماهير أيضا، لأنه حتى أيضا موضوع تقديم على فيزا وزيارة الولايات المتحدة الأمريكية يعني واجهت صعوبات كبيرة.
2: صحيح هذا أكيد، في منتخبات كانت ممنوعة أو محرومة تماما من جماهيرها من خارج البلاد، واعتمدت على الجاليات بتاعتها داخل الولايات المتحدة. ولكن لما نتكلم عن عناصر اللعبة فده بالنسبة لي أغرب. طبعا كرة القدم هي للجماهير، ده شيء أساسي، ولكن أن تحرم حكم ثم أن تحرم إداري ثم تحرم لاعب ثم تحرم منتخب من الإقامة وأن تجبره على الرحيل فور انتهاء المباراة، فهذا لم نراه من قبل ولا أظن أننا سنراه مرة أخرى.
0: طيب بصراحة يعني محمد سيف نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ كيلان محمد سلال الكاتب والصحفي من العراق. نرحب بك أستاذ كيلان.
3: أهلا وسهلا بك. شكرا أستاذ، شكرا لتاحة الفرصة.
0: أهلا بك أستاذ كيلان. كيف تؤثر التحولات السياسية والاجتماعية في ميول الجماهير الرياضية؟ وما علاقة السياسة بتشجيع منتخب دون آخر؟
3: نعم، يعني بالطبع السياسة تؤثر على جميع مجالات وعلى جميع النشاطات يعني الإنسانية، وهذا شيء يعني لا يمكن إنكاره. التدخلات السياسية مثل ما تفضل ضيفك الآن بالحديث بأن حرمان مشجعين، حرمان يعني الحكم من المشاركة في يعني نهائيات كأس العالم لسنة 2026، فهذا يؤشر يعني إلى أن السياسة حاضر بقوة في النشاطات الرياضية، ولكن ذلك لا يفرغ الرياضة والنشاطات الرياضية من قيمتها. مهما كان حجم التدخلات السياسية فلا يمكن نحن أن ننكر أهمية الرياضة وقيمتها ودورها في جمع يعني في جمع الشعوب، في التلاقي مع الآخر المختلف، في التواصل على يعني على أرضية الملعب سواء أو في مدرجات.
0: هذا كلام جميل جدا، ولكن ربما الواقع يعكس جوانب أخرى، جوانب لها علاقة بالجغرافيا والسياسة أكثر من مهارات اللاعبين ربما والفرق. محمد سيف في البداية عندما سألناه لماذا تشجع منتخب دون آخر هو أشار إلى الجوانب السياسية والجغرافية. هل تعكس اختياراتنا للمنتخبات صورتنا عن العالم ربما أكثر مما تعكس معرفتنا بكرة القدم برأيك؟
3: أنا مثل ما يعني قلت لحضرتك لا ننكر يعني دور السياسة وتأثير السياسة في النشاط الرياضي، يعني النشاط الرياضي كغيره من النشاطات الإنسانية، كنشاط الديني، كنشاط مثلا الاجتماعي، كنشاط يعني كأي نشاط آخر، كنشاط ثقافي لنقول، يعني السياسة تتدخل في الرياضة. ولكن نحن مثلا أي شيء سياسي يربطنا ببلد مثل البرازيل مثلا، ماذا نعرف سياسيا عن بلد مثل البرازيل؟ فقد نعرف ونحفظ أسماء لاعبي الكرة. فإذا الكرة والرياضة تغلب على السياسة، فيعني أنا يعني عملت بحث عن أكثر المنتخبات الشعبية على مستوى العالم، فيعني علمت بأن المنتخب البرازيلي هو أكثر شعبية، ومن ثم يأتي المنتخب الأرجنتيني. إذن لو كان الأمر، لو كان للسياسة دور في استقطاب الجماهير واستقطاب الشعبية، فكان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى سياسيا وعسكريا أكثر شعبية.
0: طيب جميل. مراد يكتب إلينا من عمان من الأردن. مراد يقول: أنا كنت أشجع منتخب إسبانيا وسعيد جدا بأنهم فازوا بالكأس، ليس لأسباب كثيرة بل فقط لأن الوالدة من أصول إسبانية. إذن هناك أيضا عوامل أخرى لها علاقة بالعاطفة ربما أو صلة الدم. أن تبقى معنا أستاذ كيلان محمد سلار. نعم. تنضم إلينا نعم. فاطمة نعم. عز الدين الكاتبة من لبنان، نرحب بك أستاذة فاطمة.
4: صباح الخير.
0: يعني أهلا بك فاطمة. حتى الآن هناك أسباب عديدة: السياسة، الجغرافيا، العاطفة، صلة الدم إلى آخره، ولكن ما الذي يجعل كرة القدم تتحول من لعبة إلى قصة انتماء وهوية؟
4: عزيزي، عادة نحن منشجع المنتخب اللي منحس انه هو منا، من بلدنا، من لغتنا، من ثقافتنا. هيدا بيكون هو اقوى عامل، يعني هيدا العامل اللي خاصه بالهوية وبالانتماء، وهيدا الشيء بعلم النفس بيسمونه نظرية الهوية الاجتماعية، اللي خلاصتها انه الانسان بيبني جزء من صورته عن نفسه، عن حاله، من انتمائه لجماعة ما، وبالتالي بيعتبر انه فوز هيدي الجماعة هو فوز له هو شخصي. لهيدا السبب ممكن نحن نكون عم بنشجع فريق نترك آخر. كمان في أسباب تانية، أنه ممكن النشأة أو العائلة اللي هو تربى فيها يكونوا بيشجعوا فريق ما، هو بيعتبر أنه هو لازم يشجع مثل ما كانوا أهله يشجعوا، يعني الولاء يورث، كيف يورث من ورث العادات والتقاليد. الولاء أيضا يورث بكتير بكتير حالات.
0: أي جميل.
4: وأساسا ما بيكون عندنا خيار نيجي نحن نختار أنه يعني نتبع هذا الفريق ولا لا، بيكون نحن اختيار من الصغر يعني. وفي حالات لا، خاصة بالتشجيع كتجربة جماعية، يعني نحن مثلا لأنه هول مجموعة الناس اللي أنا عايش معهم أو أصدقائي أو أصحابي بيشجعوا هيدا الفريق، أنا بيجي يعني إذا بدك هيدا بعد اجتماعي، بيجي أنا بحب بشجع اللي هني بيشجعوه، بحزن للفريق اللي هني بيشجعوه أنا كنت بشجعه وخسر مثلا.
0: إذا الانتماء إلى جماعة
4: الروابط هي طبعا الروابط القوية جدا هي الروابط العاطفية، رغم إنها أحيانا بتكون اعتباطية، لأنه نحن لا بنعرف لا اللاعب ولا حتى نتيجة اللعبة مش هتغير بجوهر حياتنا إذا بدك، يعني بطبيعة نوعية حياتنا مش هتغير. ولكن لعبة كرة القدم تحديدا هي مساحة آمنة نحن من خلالها بنقدر نمارس إذا بدك الشعور الانتماء والشغف والانتماء لشيء أكبر مننا.
0: طيب سنتحدث عن هذا الانتماء، ولكن قبل ذلك ما هي المنتخبات التي كنت تشجعينها فاطمة؟
4: لا بالحقيقة من النوع هذا النادر اللي ما في منه كتير، أنا بشجع الناس اللي بتلعب حلو وعشان هيك مين ما يربح بنبسط بفرح له. بس أنا لما ربحت إسبانيا أكيد فرحت لكتير أسباب، خاصة بالهوية، خاصة بالانتماء، خاصة بالسياسة، وأيضا لأنه هني كانوا عم يلعبوا حلو.
0: هل تعتقدين يعني الهدف فاطمة يعني بكل صراحة نعم عفوا بكل صراحة، هل تعتقدين أن ربما المعيار السياسي أحيانا يطغى على الفريق أو مهارات اللاعبين إلى آخره؟
4: بكتير حالات، خاصة تاريخيا السياسة والرياضة ما بينفصلوا عن بعض، بكتير حالات بتطغى على التشجيع وعلى اختيار الفريق. وإذا منشوف هلأ بكل دول العالم السياسيين وأفراد يلعبوا حلو، لأنه بعدين شوي شوي اسألوا أكتر بيروح لأشياء سياسية، يعني بيرجع بعدين بيوضح لك أسباب سياسية خلته يشجع هيدا الفريق ويترك فريق آخر.
0: طيب ينضم إلينا الأستاذ هجران الصالحي، رئيس قسم الفلسفة في جامعة الموصل. نرحب بك دكتور هجران.
5: اهلا بكم بقناة مونتي كارلو الدولية.
0: اهلا بك.
5: بداية اتوجه بالشكر والتقدير لهذه القناة التي حقيقة تحمل لي بعدا شخصيا جميلا كونها احد الاذاعات التي رافقتني ورافقت جيل من المستمعين في العالم العربي. وأشكرها هذه الإذاعة يعني على اهتمامها بموضوعات أو بقضايا تتجاوز الحدث اليومي لتلامس الأسئلة العميقة التي تخص الإنسان والمجتمع والثقافة.
0: أهلا بك
5: دكتور. شكرا لكم يعني وأنا سعيد جدا بالانضمام لكم.
0: ونحن سعداء بسمع صوتك دكتور هجران الصالحي. برأيك هل تشجيع منتخب ما يعبر عن هوية الفرد أم أنه مجرد إسقاط نفسي لرغبة في الانتصار في الانتماء؟
5: جميل جدا. بداية قبل السؤال يجب أن ندرك أولا أن الرياضة وخصوصا الرياضة بشكل عام وخصوصا كرة القدم كونها يعني اللعبة الأكثر جماهيرية ليس ظاهرة مفصلة عن المجتمع. والإنسان عندما يدخل عالم التشجيع بوصفه لا يدخل بوصفه فردا مجردا وإنما يدخل محملا بلغة وبثقافة وبتاريخ وبذاكرة جماعية وبموقف سياسي. لذلك اختياراته حتى في المجالات التي تبدو ترفيهية مثل الرياضة تتأثر بالانتماء الاجتماعي. مثلا على سبيل المثال عندنا الفيلسوف بيير بورديو الفرنسي يقول أن أذواق الإنسان ليست بريئة وإنما تتشكل داخل البيئة الاجتماعية. فكثير من العوامل تؤثر على المشجع والانتماء إلى الفريق الذي يشجعه.
0: جميل. أريد أن أقرأ هذه الرسالة. رسالة يارا تكتب إلينا من رام الله من فلسطين، تقول لا سياسة ولا مهارات لاعبين. بصراحة أنا كنت أشجع الفريق الفرنسي لأن زوجي يشجع الفريق الفرنسي. دكتور هجران ما رأيك برسالة يارا؟
5: ذكرت زميلتي على الهواء أنه ممكن أن التشجيع يورث. يعني على سبيل المثال نحن في بيتنا هنالك من يورث الانتماء، لكن هنالك كثير من العوامل تلعب دورا في تشكيل الانتماء، سواء كان انتماء على منتخب وطني، هنالك هوية وطنية تقف وراء تشجيع المنتخب الوطني، أو ذاكرة تاريخية، أو ربما يكون إعجاب بأسلوب اللعب أو فلسفة اللعب، وبعض المواقف لا يعني تتجاوز الكرة القدم تصبح تقاطعات سياسية يعني في بعض الأحيان.
0: طيب تصلنا رسالة أخرى. عماد من سوريا يقول نشجع الفرق الأجنبية لأنه مستواها أفضل من الفرق العربية برأيه. طيب دكتور هجران الصالحي برأيك هل العولمة أيضا جعلت الانتماء الرياضي أكثر حرية أم أنها أعادت إنتاج الهويات نفسها بطرق جديدة؟ يعني نتحدث عن إعلام مفتوح، عن إنترنت، عن وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره.
5: تمام. يعني إذا سمحت يعني أعرج على موضوع. قبل فترة اشتغلت دراسة لوزارة الشباب والرياضة في العراق عن الهوية الثقافية وتأثر التنوع الثقافي وأثره على الهوية الوطنية. أصبحت الهوية الثقافية هوية عالمية. يعني الآن إحنا في مجتمعاتنا على مستوى الدول يعني حتى أتكلم قد نعاني بالاتفاق على رمز سياسي أو رمز ديني في مجتمعات، لكن ممكن أن نقسم المجتمع إلى فئتين، ريالي وبرشلوني أو فرنسي أو إسباني وهكذا. بمعنى أنه هناك عوامل كثيرة تدخل في التشجيع، وعبد العامل الإعلامي يعني دور كبير في صناعة ميول الجماهير. مثلا الاعلام الان يصنع نجوم، يؤثر في الولاءات، خاصه نحن ونعيش على حسب قول المفكر ديبورت كل ما يعاش اصبح يعاش بصفته الصوره. نحن في عالم في مجتمع الفرجه، فاصبحت الماكينه الاعلاميه تؤثر على القرارات وتصنع النجوم وتؤثر في القاعده الجماهيريه لتلك النجوم.
0: نعم. اعود مره اخرى الى محمد سيف الاعلامي الرياضي وصاحب محتوى على الانترنت. محمد سيف برايك هل اصبح اللاعب النجم يعني اهم من المنتخب نفسه في جذب المشجعين؟
6: نعم. في الوقت الحالي أصبح النجم هو الأساس. الناس دلوقتي بتشجع نجوم، عندنا مثلا ميسي أو كريستيانو رونالدو عندهم عدد متابعين أكتر من المنتخبات نفسها، بل إن حارس مرمى الرأس الأخضر أصبح نجما أكثر من منتخبات، عنده عدد متابعين أكتر من منتخبات بعينها. فنعم اليوم كرة القدم تتجه نحو النجوم أكثر من المنتخبات. في منتخبات طبعا بتعتمد على الجماعية في الأداء والجمهور بيشجع بشكل جماعي أو بسبب عدد كبير من اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا الفريق، ولكن
2: لأن عندنا في الوقت الحالي نجوم أساطير زي ميسي ورونالدو، فدول غيروا القاعدة إلى حد كبير.
0: هذا يعني أن يعني هناك الكثير من الناس قد يشجعون منتخب الأرجنتين ليس لأسباب أنهم يعرفون هذا المنتخب فقط، لأن ميسي يلعب هناك، صحيح؟
2: نعم أكيد أكيد أكيد. وحتى الانتقادات التي وجهت للمنتخب الأرجنتيني في البطولة الحالية كثير منها يتجنب انتقاد ميسي نفسه، ينتقد المنتخب ولكن لا ينتقد ميسي، لأنه ميسي نعم هو أفضل لاعب في وجهة نظرهم في التاريخ و و و، ولكن ربما بعض التصرفات التي أزعجتهم من زملائه، لكن ميسي نفسه لا ينال نفس القدر من الانتقادات.
0: طيب يعني من ناحية أخرى محمد سيف، لماذا يتغير أحيانا انتماء بعض المشجعين مع مرور الوقت؟ يعني نجد أصدقاء أصحاب أقارب يشجعون في مونديال ما مثلا الأرجنتين، بعدها يشجعون فرنسا، قبلها ربما كانت البرازيل. ما الذي يلعب في مزاج الجماهير أحيانا بصفتك متابعا؟
2: هو بيكون في أسباب كتيرة، وأهمها طبعا تغير النجوم. يعني مثلا بعد اعتزال ميسي أتوقع أن كل هذه الجماهيرية الشعبية الكبيرة للمنتخب الأرجنتيني ستتعضى، وكذلك نفس الكلام مع كريستيانو رونالدو. حتى شاهدنا في مصر نفس الوضع عندما أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول، الجماهير المصرية تقريبا ابتعدت تماما عن ليفربول ولا تهتم بتفاصيله كما كان.
0: ليس فقط الجماهير المصرية بل ربما العربية كمان.
2: بالضبط، فالتعلق بالنجوم هو الأساس. ربما يأتي الآن مثلا مبابي يقدم أرقاما قياسية تاريخية وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، فربما نرى في المستقبل بغياب ميسي ورونالدو في كأس العالم القادمة تجد جماهيرية المنتخب الفرنسي أعلى، أو ربما منتخب النرويجي مثلا هالاند، أو أي لاعب آخر يأتي بقوة مثلا المنتخب الإنجليزي وبلينجهام وبعض الأسماء الأخرى. فالنجوم هم رقم واحد، ثم السياسة طبعا. يعني المنتخب الإسباني حاز على احترام معظم الجماهير العربية في هذه البطولة وبل وربما جماهير العالم بسبب المواقف السياسية، فمواقف السياسية تتغير من آن لآخر، وبالتالي ينتقل التشجيع بناء على الموقف السياسي للمنتخب أو لبلد المنتخب. فهناك العديد من الأسباب. يعني
0: محمود يكتب إلينا من فلسطين من نابلس أيضا، يقول أستطيع أن أقول أن ربما كل المدن والبلدات الفلسطينية كانت تشجع إسبانيا، وإذا كان هناك أحد يشجع فرق أخرى فكان الإفصاح عن ذلك قد يثير مشاكل كثيرة. نعود إذن إلى موضوع السياسة مرة أخرى، وهنا إشارة أن إسبانيا ربما كان لديها مواقف حازمة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية في السنوات الأخيرة. أعود مرة أخرى إلى فاطمة عز الدين. فاطمة عز الدين، كيف تقرأين العلاقة بين الرياضة والذاكرة الجماعية للشعوب أيضا؟
4: عفوا بس آخر السؤال ما سمعت.
0: يعني العلاقة بين الرياضة والذاكرة الجماعية للشعوب.
4: نعم، عادة نحن بشكل عام خياراتنا الرياضية هي مش بريئة أو وليدة اللحظة، هي خاصة بتاريخنا بثقافتنا بعاداتنا بتقاليدنا، وخاصة بالهوية والانتماء والسياسة بنفس الوقت، وهي مرآة يعني الملعب مرآة للسلطة، والملعب مرآة لكل المشاعر الجياشة اللي بتكون عند الجمهور، عند المشاهدين، عند اللاعبين. فإذا الرياضة هي شغف إنساني مشترك، ونحن ما فينا نفصلها عن صراعاتنا سواء التاريخية أو الحديثة، ما فينا نفصلها عن حدودنا، عن انقساماتنا. فالعلاقة بين الرياضة والسياسة تبادلية قديمة. مثلا هلأ بفلسطين، بإسبانيا، بمصر، بأي دولة من الدول كان عم بيكون في لعبة أو شيء كانوا عم يفتوها بالتاريخ طبعا. حتى سابقا قبل ظهور الدولة القومية الحديثة، أيام الألعاب الأولمبية القديمة كانت الرياضة يربطوها بالهدنة، بالسلام، لما كانوا يعملوها كل 4 سنين. كان دائما الأنظمة السياسية عم تستغل الألعاب الرياضية أو الرياضة كأداة للدعاية لها، سواء بألمانيا النازية أيام هتلر، سواء بالحرب الباردة. وهذا الشيء بتلقى في علاقة بين الرياضة، بين السياسة وبين الذاكرة الجماعية. إذا كانوا يكسل في مقاطعة رياضية بالدورة اللي بعدها، يجعوا الدول الثانية يقاطعوا البلدان اللي قاطعتهم بالدورة السابقة، لأنه هذا شيء خاصه بالذاكرة الجماعية تاعت الأفراد وتاعت الدول.
0: الخطاب الرياضي دائما يحاول النأي بنفسه عن السياسة، ولكن ربما هو غير قادر على ذلك، أو لا يستطيع بكل يعني بكل بساطة، ولا لا؟
4: لا أكيد، حتى لو قد ما يدعوا أنه هني بيفصلوه. هلأ شوف اللي صار أستاذ طارق، اللي صار هلأ بالمونديال، بآخر المونديال هلأ اللي صار الحالة، قالوا أنه هني هيدا المونديال هو رمز للوحدة وللسلام، واحتفال رح يكون واحد وبضم عدد كبير من المنتخبات. ولكن هل هيدا الشيء كان بأرض الواقع؟ لا، كلنا شفنا قدي صار في حظر للسفر، قدي صار في إقصاء، قدي صار في تمييز، قدي يعني حتى بالمشهد النهائي لا في فرق، يعني واضح قدي كان في تدخلات سياسية. سواء مثلا شفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف كان عم بيسلم الكأس، كيف كان عم حتى مع أنه الجمهور كانوا عم بيسافروا ويعملوا سفرات إنذار استهجان أنه يمكن ما بدون السياسة تدخل باللعبة، ولكن مش ممكن الفصل بيناتهم. حتى منظمة العفلو الدولية بهذا بالمونديال 2020 انتقدت أنه كيف نحن بنحكي عن الرياضة والوحدة العالمية بضل سياسات تقصي وتميز. كلنا شفنا بكوت ديفوار، السنغال، الصومال، كيف إيران، هايتي.
0: فاطمة عز الدين، قبل أن نبدأ هذه الحلقة وندخل إلى الأستوديو، كان هناك أخبار يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بأنه هناك مواقع إسبانية يعني شطبت صورة ترامب لحظة تتويج الفريق بكأس العالم، وهذا ربما إشارة يعني على التدخلات السياسية. نعم،
4: هذا من عن هذا التدخل. نعم،
0: أعود إلى كيلان محمد سلار. كيلان محمد سلار، يعني هل أصبح تشجيع المنتخبات اليوم جزءا من الهوية الثقافية أكثر منه موقفا رياضيا؟
3: يعني أستاذ، نحن يعني لازم نعترف بأن الرياضة لم تعد مجرد تسلية وترفيه، بل هي وجهة حضارية تمثل التنوع المجتمعي، تمثل ثقافة المجتمع، تمثل مستوى تطور ومستوى مستوى الثقافي للمجتمعات البشرية. ولكن من خلال استماعي إلى حديثك ومداخلات الضيوف، لاحظ بأننا كمتابعين وكجمهور يعني ننشرف إلى تسييس الرياضة وتسييس.
0: ولكن هذا حقيقة يعني لماذا؟
3: طبعاً يعني نعم، أحياناً الكرة القدم خصوصاً تصير حرب تعويضي في مستطيل الأخضر، مثل ما صار بين بريطانيا والأرجنتين في 1982 عندما احتلت بريطانيا جزر فوكمان مالفيناس، وفي 1986 المنتخب الأرجنتيني سأرى من بريطانيا من خلال لعبة كرة قدم. إذن كرة القدم هي حرب تعويضية في مستطيل الأخضر في ميدان آخر. ولكن نحن كمتابعين علينا أن نخفف من شحنات السياسية في كرة القدم خصوصا، ونركز أكثر على بعد الجمالي وعلى بعد الثقافي في هذه اللعبة، لأن اللعبة بالأخير يعني في نهاية المطاف هي استراحة تبعدنا عن الحرب، عن الصراعات، حتى ولو دخلت الصراعات والسياسة من باب الخلفي إلى الملعب، فعلينا أن نبعدها يعني لقدر ما نستطيع.
0: طيب.
3: لأن حتى أنا عندما أستمع إلى مثلا تأييد وتشجيع كثير من المجتمعات العربية لمنتخب الإسباني، ما سمعت رأيا يعني حول يعني طريقة اللعب لمنتخب الإسباني، جمالية اللعب للمنتخب الإسباني، لماذا مثلا فاز منتخب الإسباني على كثير من الفرق المهمة والمرشحة من بينها المنتخب الفرنسي الذي له لاعب قاهر للفرق المنافسة المنافسة مثل إمبابي. لماذا فاز إسبانيا مثلا؟ لأن إسبانيا له يعني طريقة خاصة في اللعبة، لا يخاف من الوقت. إذا أنت تابعت مباريات منتخب الإسباني، المنتخب الإسباني يسجل في دقائق الأخيرة. إذن هذا المنتخب ليس له صراع مع الوقت. طيب. لأن الوقت دائما في متناوله. طيب. علينا أن نركز على هذه الجوانب والعناصر عندما نتحدث عن اللعبة وأهمية اللعبة وقيمة كرة القدم في حياتنا.
0: جميل، قيمة كرة القدم في حياتنا. أريد أن أنقل هذه الجملة إلى دكتور هجران الصالحي. أستاذ هجران، يعني إذا كانت كرة القدم توصف بأنها لغة عالمية تجمع الشعوب إلى آخره، يعني لماذا تكشف في كثير من الأحيان عن انقسامات سياسية ثقافية وهوياتية عميقة؟ أستاذ هجران، يبدو أننا فقدنا هجران. إذن ربما أنقل هذا السؤال إلى فاطمة عز الدين. فاطمة عز الدين معنا؟
4: نعم استاذ طارق.
0: يعني
4: اللي عم تتفضل فيه، سمعت السؤال، انا اللي عم تتفضل فيه كتير صحيح، رغم انه حتى المؤسس الحديث للالعاب الاولمبيه بيير دو كوبرتان بيقول انه هو بيسعى ليجعل الكره القدم والالعاب الاولمبيه وكلها مشروع للسلام العالمي بعيدا عن السياسه، ولكن التاريخ الاولمبي وتاريخ الالعاب الرياضيه كافي مليء بالتوظيفات السياسية من أكثر من 100 سنة. دايماً عم بيكون في استغلال سياسي ممنهج للألعاب الأولمبية من أيام أدولف هتلر، من أيام موضوع العرق الآري، وفي ناس توظيف إيجابي مثل ما عمل نيلسون مانديلا بلعبة الرجبي بال1995 لما كان عم بفكر يوحد جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري. طب ليه؟ إنه كرة القدم كانت عم بتكون بمطارح هي عم تعمل تفرقة، وبمطارح لا عم بيكون لها أثر جيد سياسي واجتماعي، ولكن كل الدول تكون عم تحاول كيف تستغل لعبة كرة القدم لمصالحها السياسية، سواء على مستوى رئيس الدولة أو على مستوى شرعيتها أو على مستوى وجودها أو على صعيد مثل ما مرة بالصين بال2008 ببكين لما عملوا المونديال، كان استغلته الصين لتفرجي أنه هي أصبحت قوة عالمية قادرة يكون لها سلطة بالعالم، يكون يعني هي كصعودة كقوة عالمية، واستثمرت بوقت 40 مليار دولار بس بالبنية التحتية والتنظيم لتعمل حفل مبهر للكوكب ليشهدوا ملايين الناس، لتقولوا للناس أنه نحن حققنا الحلم الصيني وأنه أصبحنا قوة عظمى بالعالم، قوة اقتصادية إلى وجودها.
0: طيب، رسالة لافتة تصلنا من بغداد من العراق. جلال يقول: لا يمكن فصل الرياضة عن السياسة، الدول تستثمر بالمليارات وذلك بهدف التأثير، وهذا ما يعرف بالقوة الناعمة. أنقل هذه الرسالة إلى دكتور هجران الصالحي. أستاذ هجران، ما رأيك برسالة المستمع جلال؟
5: قبل الإجابة عن الرسالة، يعني يجب أن نوضح مسألة أنه تاريخ الكرة أو تاريخ الرياضة بشكل عام لا تصنع الصراعات السياسية، وإنما المسألة معكوسة. إذا كان الرياضة تكشف العلاقات بين الدول، بمعنى إذا كانت العلاقة متوترة بين الشعوب سينعكس ذلك بالملاعب، والعكس صحيح، إذا كانت العلاقة جيدة بين تلك الشعوب سينعكس على، بمعنى أنه الرياضة لا تصنع الصراعات، وإنما السياسة والتوترات السياسية هي التي تنعكس على الملعب. والأمثلة كثيرة، يعني ممكن هنالك أمثلة سلبية كانت على علاقة السياسة مثل ما جرى في كرة القدم في سلفادور وهندوراس في 69، كانت هنالك أزمة اقتصادية وسياسية وتوترات بين الشعبين، جاءت التصفيات عززت الاحتقان الشعبي وأدى إلى الحرب. وهنالك مثال آخر يعني إيجابي، اللي هو كان هنالك مثلا توترات سياسية بين أمريكا وإيران في تصفيات عام 98، لاحظنا هنالك تبادل الورود وأخذ الصور الشخصية بين المنتخبين على الرغم من وجود عقود من الصراع بين الدولتين. تعليقا على إجابة على السؤال اللي ورد من الأخ من العراق، أكيد أصبحت الرياضة هي نوع من القوة الناعمة، ولهذا كثير من الدول تسعى إلى استقطاب النجوم وبناء الملاعب لأنها أصبحت نوع من القوة الناعمة. فالسلطة يعني نوع من السلطة أصبحت، كون السلطة لم كما يرى ميشيل فوكو لم تعد السلطة فقط هي تمارس ضمن قبة

0: هذه
1: الواحد لازم ينعزل.
0: هذه حقائق مهمة، عشان يعني دائما أقول الإنسان عمره ما يكون كائن حيادي، إحنا بشر دائما في أشياء تدخل على تجربتنا لأي شيء، تجربة إنسانية، بس في عوامل تخلينا نقلل من المؤثرات هذه. فلما أنت تصوم تجربتك مع الكاكاو حتكون أفضل أنقى. لما أنت ما تشرب مويه باردة تجربة للساعة أسلس، أنت ما تبخ عطر عشان حتى حاسة الثم تكون، حاسة الشم تكون في مراحل استثارة عالية. إحنا نبغاك تكون مستثار حسيا عشان تتعاطى مع نعومة هذا الشيء، عشان تحس بطعم الأرض في حقت المكان، المصدر اللي هو جاي منه. لذلك أضحك لما أشوف محل كاكاو بلجيكي أو سويسري يقول لك إحنا كاكاو بلجيكي فاخر، إحنا كاكاو سويسري فاخر، والسعر مليون مرة غالي، في المقابل ما في ولا شجرة كاكاو واحدة في أوروبا. فعلامة استفهام مرة كبيرة يا كل الدول اللي تصنع كاكاو وتروج له بأنه هو فاخر جدا، وأنتم ما عندكم الشجرة أصلا. طبعا هذا يقودنا للتاريخ، إيش اللي وصل الشيء هذا. مزارعين الكاكاو كانوا مستعبدين إلى نهاية
1: القرن
0: إلى نهاية القرن 19. بعدين وصلوا أخواننا الغزاة الأسبان، فكانوا فعليا يأخذوا الكاكاو هذا وينقلوا إلى أوروبا. فقرن العشرين تقريبا ونهاية القرن العشرين اكتشفوا الحشوات والبرالين في سويسرا، ومن هنا بدأت الثورة حقت الكاكاو الفاخر هذا. الكاكاو الفاخر أو اللي بين قوسين يسمى فاخر، أوكي، وهي كلمة فضفاضة جدا بس دائما تنسب إلى بلجيكا وسويسرا، هم يشتغلوا على حاجتين مرة مهمة، الكريمية والإضافات الثانية، بس عمره ما يتكلم لك عن مصدر الكاكاو هذا من فين. فأنت ليش ما يتكلم عن المصدر؟ لأنه أول حاجة هو يجمع من مصادر مختلفة ويحرقها، لأنه الكاكاو عشان توصل للصورة النهائية اللي أنت تستهلكها اليوم يمر تقريبا 14 مرحلة، بداية من الحصد، بعدين إحنا في عندنا مرحلة تخمير، بعدين إحنا عندنا مرحلة تحميص.
1: هي زي قصة القهوة على فكرة،
0: زي القهوة بالضبط، زي القهوة. هو عشان ينتج كميات مهولة جدا ما يقدر يتعامل معاها برقة، فأنا عشان أوحد كل شيء أرفع درجات الحرارة، فبالتالي حرفيا أحرقهم. وهنا يجي يعني هل المرارة هذه هم ما هم راغبين فيها؟ لا، هم متعمد إضافتها، لأنه هذه هي، هذا هو السبيل الوحيد اللي يخلينا نوحد الستاندر، هم يبغوا الستاندر هذا. بينما البين تو بار عمره ما يبع لك لوح كاكاو مرتين، هي تجربة مرة واحدة في حياتك وانتهينا. طبعا هذا يقودنا إلى أنه كل ما كبرت شجرة الكاكاو كل ما المفروض هي تعطينا تجربة أفضل إذا إحنا اعتنينا فيها كويس. ليش؟ لأنه هي قاعدة تتغذى من الأرض. فمثلا المزارعة اللي كنت أكلمها كاكاو حقهم أقل عمر لشجرة كاكاو، هم يأخذوا من كاكاو عمره 60 سنة إلى 120 سنة. طبعا هذا كمان يرجعنا إلى أنه كيف بدأ الكاكاو، والقصة مرة مثيرة للاهتمام. الكاكاو شجرة الكاكاو شجرة مختلفة شوية عن باقي الأشجار، لأنه الكاكاو ما ينمو على الأغصان، ينمو على الجذع بطول الشجرة، وما يطيح إذا استوى، لازم أحد يجيك
1: حد ياخده.
0: ففي الأمازون كان مين اللي مسؤول عن تكاثر أشجار الكاكاو؟ الحيوانات اللي موجودة في البرية، فهي تأخذه وتقرمط إيش موجود فيه، تأخذ اللب اللي هو أصلاً أبيض الكاكاو من جوا، اللب أو المسلاج، وترمي البذرة، وكذا بدأت أشجار الكاكاو تتكاثر. إلين ما وصلوا البشر قالوا أوه الحيوانات قاعدين يجربوا هذا الشيء، خلينا نشوف هذا إيش، وبدأت قصة الكاكاو عبر القرون. وبعدين دخل عاد موضوع الاستعباد، بعدين الاستعمار، بعدين اليوم إحنا نشوف إنه الشركات الكبيرة قاعدة تشتري كميات مهولة جدا من الكاكاو، تخلط كله على بعض، دخل الفرن، احرق حرفيا، هذا هو المصطلح الصحيح، احرقهم، بعدين احنا كيميائيا نعدل ونضيف اللي احنا نبغى عليه. لذلك شركات الكاكاو اللي تدعي انها فاخرة يقول لك هذا الكاكاو شيء يضيفه نكهات وصناعية، يا ليتها حتى طبيعية، يقول لك انه هو كاكاو كريمي، ما المفروض يكون كريمي، المفروض يكون له شخصية بناء على هو جاي من وين. فأنت لو وكلت في نفس الوقت كاكاو

0: يعني الإكوادور بحد ذاتها باختلاف مزارعها الكاكاو يفرق. فما بالك باختلاف الأرضية حقت الإكوادور نفسها. الإكوادور الكاكاو الفصيل اللي موجودة اسمها ناسونال، هما ثلاثة، الناسونال والكويو الظاهر الثانية، هذه موجودة في المكسيك وموجودة في جانب من فنزويلا، وبعدين عندك الفصيلة الثالثة الهجينة اللي موجودة في أفريقيا. أفريقيا ما كان فيها كاكاو أصلاً. واللي زاد الطين بلة أنه الطلب العالي على الكاكاو اليوم قاعد يخلي، يعني تخيلي أنه في أفريقيا في كوت ديفوار خسروا أكثر من 20% من غاباتهم الحقيقية عشان يستزرعوا كاكاو، عشان يزرعوا، عشان يقدروا يلبوا الطلب العالمي اللي هو المفروض الطبيعة ما تقدر تغطي. فاليوم اللي إحنا قاعدين نشوفه في سوق الكاكاو محزن.
1: يعني ليش؟ احنا مش بناكل كاكاو. يعني انا فهمت من كلامك ده ان انا عمري ما دقت الكاكاو حقيقي. طب والحاجات اللي بنشتريها حتى غاليه في محلات الشوكولا مش شوكولا؟
0: هذا اللي يحزن. يعني تخيل، كنت اقول لها كم سعر الكاكاو اليوم، فقالت لي تخيل انه سعر ال 45 كيلو كاكاو خام اليوم من 150 الى 200 دولار. قلت لها موضوع يضحك، تعرف ليش؟ لانه سعر الكاكاو الواحد كيلو في براندز مره معروفه هنا أكثر من هذا السعر.
1: بتفكر بأي براند؟
0: أما حقول أسامي. بس هم معروفين الناس.
1: هتقولي برا الهوى.
0: هم معروفين الناس اللي مربوطين بسويسرا وبلجيكا. وطلعت حتى براندات تانية. طبعًا في شركات كثيرة يعني تنتج إنتاج يخوف. أنت ما تدري هذا إيش.
1: طيب يمكن إحنا في الآخر ما بنحبش الشوكولا ولا إيه؟
0: أوكي حلو. الكاكاو أول قلت لك هذا الشيء إحنا لازم نتعلم،
1: يعني لو دقنا الشوكولا الحقيقي يمكن ما نحبوش.
0: إذا دقتها بطريقة جيدة وتعلمت، أنت قعدت معها زي ما قلت لك، أنت تأخذ اللوح وتجلس تتعلم عليه. عالم الكاكاو ترى بالضبط هو زيه زي الفواكه، فأنت ما تقدر تجي تقولي أنا ما أحب الفواكه، بس في فاكهة ما تعجبك. أنا كنواف مثلا أكثر كاكاو حواس التذوق عندي تفهموا الكاكاو الإكوادوري، لأنه أكثر كاكاو أنا آكله، أكثر كاكاو أنا أعرف هو كيف صار، وأكثر كاكاو أنا قدرت أفهم. يعجبني الكولومبي، يعجبني المكسيكي، بس تفضيلي إكوادوري. الناس التانين يعني حتى لما أحد يجي عند البيت وأقدم له كاكاو أقول له أنت إيش تحب الكاكاو، كيف تبغى يكون شلون، لأنه هي كمان مختلفة. فما تقدر تقول لي أنه أنا ما أحب الكاكاو. في حال أنه أنت تعرفت عليه بالطريقة الصحيحة أو
1: تعرف النوع
0: بطريقة مثالية، أنت أصلاً حتكتشف نفسك وتفضيلاتك تجاه الأشياء، وحيصير في عندك كذا ميلان لشيء معين. واحدة من محلات الكاكاو المشهورة مرة في باريس، بينتو بار، يقول لي أنه بنته ما تأكل إلا كاكاو 90%. فهي ما يعني أنت أصلاً إذا بديت تأكل النوع هذا من الكاكاو مستحيل تأكل سنيكرز مثلاً. مستحيل، يعني لا يمكن. فاليوم أنا يعني بالنسبة لي مو بس أنه أنا ما أكل كاكاو ما أعرف إيش هو، كمان قضية أخلاقية وأنه المزارع
1: صحيح
0: وإيش يصير وراء.
1: أنا فهمت أنه مش ههدي لك كاكاو أبداً، لأن أنا مش فاهم حاجة من الكاكاو. كارثة ما حد يكون فاهم وتجيب له بقى حتى من أكبر دار كاكاو، هنا مش هنقول الاسم بس تبقى كارثة. الحلم الوردي انتهى.
0: لا
1: انت لازم تعلمنا اكتر. المره الجايه بقى هنشوف في مسلسل عن قصه الكاكاو. انا بشكرك بجد نواف، ميرسي جدا للشرح الجميل ده. وفي حاجات كتيره قوي احنا فاكرين ان احنا عارفينها بس يبدو ان احنا مش عارفينها خالص.
0: نتعلم كل يوم
1: بالظبط كده، واحنا هنكمل مشوارنا معاك في هوا الايام. وبشكرك دايما لحضورك معنا. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا جزيلا ليك مازن خليل، شكرا جزيلا ليك شاهينة، شكرا لكل مستمعي موتي كارلو الدولية. وموعدنا أكيد هيتكرر نواف، مش كده؟
0: بإذن الله.
1: مرسي جدا، باي.

0: في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية، إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
0: سميرة والنبي،
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية المباشرة. تليها إذن نشرت فقرات متنوعة اقتصادية وثقافية ورياضية، وإلى نشرة الأخبار. وفي عناوين النشرة: تصعيد غير مسبوق على جبهة اليمن، الحوثيون يتوعدون ويتبنون هجوما صاروخيا على السعودية ردا على ضربات نفذها التحالف. الرئيس ترامب يخير إيران بين الاتفاق ومستوى أعنف بكثير، وطهران تهدد بتوسيع المواجهة. استنفار عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقالات واسعة ومحاصرة عشرات القرى. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مروع لتصادم حافلتين في سوريا إلى 38 ضحية وعشرات المصابين. بعد 17 عاماً غوتيريش يزور دمشق ويؤكد دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي في سوريا. احتجاجات في تونس على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والانقطاع في شبكات الكهرباء، حرائق خارج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تتسبب بإجلاء أكثر من 250,000 شخص.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أستهل النشرة من جبهات اليمن المشتعلة في ظل اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وبعد إغلاق الحوثيين أنصار الله باب المندب واستئناف الهجمات على السعودية، شن التحالف الذي تقوده الرياض هجمات على مواقع قال إنها تابعة عسكرية تابعة للحوثيين في 3 محافظات يمنية، وأعلنت الجماعة عن ضرب أهداف منشآت شركة أرامكو النفطية في منطقة جازان وينبع بالمملكة. هذا التصعيد الجديد في منطقة البحر الأحمر، تتحدثين عنه فيزا مصطفى.
4: معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد هو الشعار الذي أطلقه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على الهجمات التي أعلنت جماعة أنصار الله شنها على منشآت لشركة أرامكو في جازان وينبع بالسعودية. الجماعة أكدت استخدامها عشرات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات وفق ما جاء في بيان الحوثيين. الحوثيون شددوا على أن هذا التصعيد يأتي رداً على 4 ضربات سعودية طالت أهدافاً لهم في مدينة الحديدة وجزيرة كمران غرب اليمن. في الجبهة المقابلة وبحسب المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية اللواء الركن تركي المالكية، فقد تم تدمير مواقع عسكرية حوثية في الحديدة استخدمتها من وصفها بالميليشيا الإرهابية في استهداف سفن في البحر الأحمر، نافيا ضرب موانئ المحافظة. أما التلفزيون اليمني الرسمي فأكد أن غارات طالت تعزيزات الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، أصابت منصات إطلاق صواريخ ومصانع أو مخازن سلاح. وتحدث التلفزيون عن مصر عدد من عناصر الجماعة. وأمام هذه التطورات الميدانية تشير مصادر إلى تضرر حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
3: شكرا لك فيزا مصطفى. وتواصلت فيزا مصطفى مع السفير اليمني في فرنسا دكتور رياض ياسين حول الوضع الراهن في اليمن، واستبعد أي حوار مع الحوثيين بسبب التصعيد الأخير، ويرى أن الخيار العسكري هو الأجدى لردع هذه الجماعة. نستمع إليه.
5: في الوقت الحاضر ليس هناك من بديل سوى الصمود ولجم الميليشيات الحوثية وإيقافها عند حدها. أعتقد الآن هناك موقف إيجابي كبير من الحكومة اليمنية ومن دول التحالف العربي ومن المجتمع الدولي الذي أصبح يتفهم أكثر ويقف مع الحكومة اليمنية ويقف مع التحالف العربي ويقف، لأنه ما تقوم به ميليشيات الحوثي تجاوز الحد. فأعتقد لابد الآن من وجود موقف حاسم، الموقف العسكري في هذه المرحلة مطلوب من أجل لجم ووقف ميليشيات تجاوزت كل الحدود المعقولة، وهذه لا تفهم إلا لغة الحل العسكري.
3: استمعنا إلى السفير اليمني في فرنسا الدكتور رياض ياسين، وكان يتحدث إلى الزميلة فايزة مصطفى. وارتباطا بما يجري من التصعيد الراهن على الحدود اليمنية السعودية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة. في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من طهران والحكومة المدعومة من تحالف والشرعية الأممية لا يمكن حله عسكريا، وذلك في مقابلة نشرت هذا اليوم في ظل تجدد المواجهة بين الطرفين. وصل دعوات إسرائيلية إلى تصعيد العملية العسكرية في الضفة الغربية المحتلة. شدد الجيش الإسرائيلي اليوم إجراءاته بإغلاق عشرات المداخل والطرق والحواجز في مدن شمال الضفة من بينها نابلس وسلفيت وقلقيلية وطوباس، وذلك عقب يومين من التصعيد الذي شهدته هذه المدن. هذه تحديثة تنقلها من رام الله شروق سعد.
6: الضفة التي تحاصرها إسرائيل بأكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية، صعدت إسرائيل من حصارها وإغلاقها لمدنها وقراها ومخيماتها. الضفة كسجن كبير، بالأخص منطقة الشمال، تحديداً منطقة نابلس وقراها التي تقطعت أوصالها، وينفذ فيها الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، تحديدا في تل التي تعرضت الجمعة لهجوم واسع من قبل المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، أدى لمقتل 4 فلسطينيين، شقيقان واثنين أولاد عم شيعهم أهالي تل ليلا. هجوم أدى كذلك لمقتل مستوطنين مسلحين شركا في الهجوم بالسلاح على أهالي تل. منطقة نابلس ورام الله شهدت اعتداءات واسعة الساعات الماضية من قبل المستوطنين، تمثلت بحرق منازل وسيارات وحقول، واعتداء على الفلسطينيين العزل من أي حماية، فيما أمضى آلاف الفلسطينيين ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. أطفال، نساء وكبار في السن لم يتمكنوا من العودة لبيوتهم وسط إغلاق إسرائيلي مشدد ورعب كبير من اعتداءات المستوطنين. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي قطاع غزة، أسفر قصف إسرائيلي على حي البراق بخان يونس جنوب القطاع عن سقوط ضحايا ومصابين. حتى الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا في مستهل زيارته لدمشق التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب، أبرز ما جاء في تصريحات غوتيريش، ترصدينه فايزة مصطفى.
4: نعم سميرة، الانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر غير مقبول. هذا ما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بدمشق. ودعا غوتيريش إسرائيل إلى وقف توغلاتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى المنطقة المحيطة بمرتفعات الجولان. أما الشيباني فطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا ومن دون شروط من المناطق التي تقدمت إليها في المنطقة العازلة منذ أواخر العام 2024، واعتبر منعتها بالاعتداءات تهديدا لأمن بلاده. وكشف الشيباني لضيفه غوتيريش عن عودة أكثر من 3.5 مليون سوري مؤخرا، وأكد تمكن الحكومة من حصر السلاح بيد الدولة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث عبر تدوين على منصة إكس المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب، كما عقد مباحثات مع الرئيس السوري وزار معا أحياء دمشق القديمة. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول أممي إلى هذا البلد منذ العام 2000. 9.
3: شكرا لك فايزة مصطفى. نبقى في سوريا حيث لقي أكثر من 38 شخصا مصرعهم وأصيب ما يربع عن 30 آخرين بحادث مروع إثر اصطدام حافلتين على طريق سريع في منطقة صحراوية في شرق سوريا. من شرق سوريا عطية العطية.
7: لقي 38 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات إثر حادث سير على طريق عام دمشق دير الزور بين منطقتي السخنة وتدمر نتيجة تصادم حافلة مبيد تقل عددا من متسبي قوى الأمن الداخلي وأخرى مدنية. وقال الدفاع المدني السوري أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى تدمر لتلقي العلاج اللازم. كما أرسلت وزارة الدفاع عددا من الحوامات للمشاركة في عملية الإخلاء الطبي للمصابين ونقل الضحايا إلى مشفى حمص العسكري. بدورها أعربت وزارة الداخلية عن بالغ الحسن والأسى أثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع بين حافلة تقل عددا من المنتسبين قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والإصابات. ولم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن أسباب وقوع التصادم في حين ينتظر صدور معلومات إضافية بعد انتهاء الإجراءات الميدانية والتحقيقات المتعلقة بملابسات الحادث. وتعاني المحافظات الشرقية من سوريا دير الزور والحسكة والرقة من تهالك البنية التحتية بكافة أشكالها وفي جميع المجالات خصوصا في مجال الطرق والجسور والمشافي والمدارس نتيجة ظروف الحرب التي عانتها خلال السنوات الماضية. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
3: وإلى تونس التي تشهد مظاهرة للمعارضة للتنديد بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد من العاصمة التونسية سامر الزغلامي.
8: بعد 5 سنوات من إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية انفرد بموجبها بكل السلطات وفي ذكرى إعلان الجمهورية تعاود المعارضة النزول إلى الشارع للاحتجاج على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يأتي تحرك المعارضة بعد أن شهدت البلاد في الأيام الفارطة تحركات احتجاجية في عدد من المناطق على إثر الانقطاعات المتكررة للكهرباء ومياه الشرب تطورت إلى مواجهات مع قوات الأمن. وتتهم المعارضة السلطات بالفشل في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والمالية للبلاد مما أدى إلى تردي الخدمات العامة والأوضاع المعيشية للتونسيين. وجددت المعارضة بالمناسبة مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة مسار الديمقراطية. في المقابل دعا أنصار الرئيس للتظاهر دعما لسياسة الحكومة واتهم قيس سعيد أطرافا سياسية بمحاولة تأجيج الأوضاع في البلاد وحث وزارة العدل على ملاحقة كل المتسببين في الاضطرابات الأخيرة. تامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
3: في واحدة من أعنف الأزمات المناخية التي تضرب إسبانيا وفرنسا تستعير الحرائق في الغابات في البلدين وسط جهود مضنية لعناصر الإطفاء من أجل السيطرة عليها. والمتابعة معك هدى العناز.
9: اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا إلى إجلاء أكثر من 250 ألف شخص بحسب ما أعلنته السلطات في البلدين. وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأنه تم إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومدينة ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألف في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي. بدورها أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب الحرائق بلغ 70 ألف شخص. وتتركز حرائق الغابات في إسبانيا قرب مدريد التي غطى سماءها دخان رمادي داكن، والتهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب منها، وذلك في أسوأ حريق في تاريخ المنطقة. هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات هي إنقاذ الأرواح وحماية المناطق المأهولة، كما حذر من أن إخمادها سيكون مسألة معقدة.
3: شكرا لك هدى. وتواصلت وتيرة التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت كييف أن انفجارا وقع في مدينة سومي نتيجة هجوم روسي مقابل ضربة جوية أوكرانية في مدينة زابوريجيا. والتفاصيل معك هدى العناز.
9: نعم سميرة، في تصعيد عسكري متبادل بين كييف وموسكو أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، بالإضافة إلى جرح 14 شخصا بينهم 3 أطفال، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس المنطقة الذي اتهم أوكرانيا باستهداف المدنيين عمدا. في غضون ذلك تعرضت اليوم مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي التي أدى إلى انفجار أصاب مبنى تابعا للخدمات البريدية، وهو ما تسبب في مقتل 3 أشخاص بحسب ما ذكره مسؤولون محليون. في سياق متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم على منصة إكس بأن بلاده حققت أيضا نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران بالإضافة إلى سفينة حربية.
3: شكرا لك هدى العناز على كل هذه المعطيات. وأسقطت رومانيا طائرة مسيرة في مجالها الجوي هذا اليوم لليوم الثاني على التوالي في ثاني حادثة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن وزير التربية الهندي استقالته في اليوم السادس من تظاهرات الطلاب الذين كانوا يطالبون برحيله عن منصبه جراء سلسلة ممارسات وصفت بالغش مرتبطة بامتحانات الجامعة. إليكم تذكير بأبرز عناوين الأخبار: تصعيد غير مسبوق على جبهة اليمن، الحوثيون يتوعدون ويتبنون هجوما صاروخيا على السعودية، استنفار عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اعتقالات واسعة ومحاصرة عشرات القرى، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مروع تصادم حافلتين في سوريا إلى 38 شخصا وعشرات الجرحى. أرحب بكم مستمعينا الكرام مجدداً، وأرحب بكل من انضم إلينا في هذه الفترة الإخبارية المسائية المتواصلة مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. إلى أخبار الرياضة مع الزميل صدام صديق. مرحبا صدام.
10: مرحبا زبيرة.
3: البداية مع أخبار الانتقالات في كرة القدم الأوروبية.
10: نعم، بعد أقل من أسبوع على ختام مونديال 2026 الذي توجد فيه إسبانيا باللقب، ومع بقاء أقل من 20 يوماً على انطلاق أول الدوريات في بطولة كرة القدم الأوروبية الخمسة الكبرى، البطولة الإسبانية الليغا في 15 من الشهر المقبل، تواصل الأندية العمل على إبرام الصفقات لتدعيم الصفوف بالأسماء التي تألقت في المواسم الماضية والتي منح لها المونديال فرصة الظهور. من هذه الأسماء ليفواريان دياموندي الجناح صاحب 19 سنة الذي يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة حاليا، لاعب لايبزيك الألماني لعب مع ساحل العاج في كأس العالم الأخير وقدم أداء كبير وأصبح أصغر الممرين في تاريخ المشاركات لمنتخب بلادي في المونديال، ووصل مع لافيال إلى محطة الدور 32. النجم الشاب ارتبط طوال الفترة الماضية مفاوضات مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بطل أوروبا، حيث أشارت تقارير إلى قبوله لعرض نادي العاصمة الفرنسية، إلا مفاوضات مع نادي الألماني لم تتقدم بشكل كبير ليدخل اليوم نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد على خط المفاوضات لضم اللاعب إلى صفوفه. الريال قدم عرضا لنادي لايبزيغ وصل إلى 100 مليون يورو وفق التقارير، عقد للاعب الإيفواري لخمسة أعوام بعد الضوء الأخضر من دياموندي. الأخبار تشير إلى أن النادي الألماني يطالب أكثر من 120 مليون يورو كقيمة للاعب الذي لم يمضي في صفوفه سوى عام واحد أو موسم واحد بعد شرائه من إسبانيا بقرابة 20 مليون يورو. باريس سان جيرمان الفرنسي وعلى صعيد آخر عن اليوم عن رحيل لاعبه الكوري الجنوبي كونغ إن لي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بمقابل يصل إلى 40 مليون يورو وفق التقارير، وذلك بعد أن تحقق اللاعب في ثلاثة مواسم ألقاب الدوري في 3 أعوام مع البي اس جي ولقبين في دوري الأبطال، ووقع صاحب 25 سنة عقدا مع النادي الإسباني حتى 2031. من أبرز الانتقالات أيضا في الفترة القليلة الماضية، برشلونة الإسباني تعاقد مع الألماني كريم أديمي قادما من دورتموند الألماني، والأرجنتيني غرناتشو من تشيلسي الإنجليزي إلى إستون فيلا على سبيل الإعارة لعام، وتأتي هذه الصفقة بعد أغلى صفقات الموسم في إنجلترا بانتقال الإنجليزي مورغان روجرز من الفيلا إلى البلوز بمقابل يصل إلى 117 مليون جنيه استرليني وفقا للتقارير، ليكسر بذلك رقم مواطنه إليوت أندرسون الذي تألق مع الأسود الثلاثة في المونديال وانتقل من نوتنغهام فورست إلى مانشستر سيتي بمقابل يصل إلى 116 مليون جنيه استرليني.
3: نعم صدام، من الانتقالات انتقالات اللاعبين إلى تعاقدات المدربين.
10: نعم، مع ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ريال عودة القدير جوزيه مورينيو لتدريب الصفوف الملكي بعد إقالة ألفارو أربيلوا مع موسم الألقاب. مورينيو بدأ المهام بالفعل مع قيادته في قيادة الفريق مع اللاعبين العايدين المشارك الفترة التحضيرية للموسم الجديد. ويأتي البرتغالي إلى القلعة البيضاء للمرة الثانية بعد أن قضى ثلاثة مواسم سابقة حقق فيها لقب الدوري بين 2010-2013. سيدي من جهته وبعد نهاية رحلة 10 أعوام مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا استعان بمساعده الأسبق الإيطالي إنزو ماريسكا الذي درب سابقا تشيلسي وحقق معه لقب كأس العالم للأندية. ماريسكا في أول مؤتمر صحفي كمدرب السيتي أكد على امتنانه بالعمل كمدرب الفريق خلف أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم في آخر السنوات وفقا للمدرب الإيطالي. نسمع إليه.
11: إنه شرف كبير أن أكون في هذا النادي. اختيار الإدارة لي لتولي هذه المهمة يعد امتيازا بالنسبة لي، لذلك سأبذل قصارى جهدي من أجل النادي. أعتبر بيب غوارديولا أفضل مدرب في العالم خلال 20 سنة الماضية، والعمل بعده يمثل شرفا كبيرا، لكنه في نفس الوقت تحد يدفعني لتقديم أفضل ما لدي.
10: من الأندية التي تعاقدت مع مدربين جدد، ليفربول مع الإسباني أريولا، تشيلسي مع الإسباني ألونزو، وفي إيطاليا الإيسي ميلان مع البرتغالي روبن أموريم، والمدرب ماسيميلانو أليغري إلى نابولي الإيطالي.
3: شكرا لك صدام صديق على هذه الأخبار الرياضية. تطرح النشرة الرقمية موضوع النفاق الأخلاقي لدى شركات الذكاء الاصطناعي، والتفاصيل مع نيلة صليبي حاورتها ليال بشارة.
12: أهلا بكم. في النشرة الرقمية OpenAI تكشف عن خروج وكيل ذكاء اصطناعي عن السيطرة خلال اختبار أمني فيما اعتبر اختراقا غير مسبوق. فهل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة أم أنها عملية تسويق خفية؟ في نهاية الأسبوع الماضي أعلنت شركة هاجينج فيس، وهي أكبر منصة لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم والتي تستخدمها أكثر من 50,000 مؤسسة، عن كشفها اختراقا لخوادمها الإنتاجية وسرقة بيانات داخلية وبيانات اعتماد الخدمات. وبداية هذا الأسبوع أعلنت شركة أوبن أي آي مسؤوليتها غير المقصودة عن الهجوم، وأن المهاجم هو أحد وكلائها ذاتي التشغيل، حيث كانت OpenAI تقيم القدرات الهجومية لعدة نماذج من بينها أحدث وأقوى نماذجها GPT-5.6 Sol الذي يعد من الفرونتير مودلز. وكان الاختبار على أداة Exploit Gem التي تحاكي سيناريوهات الهجمات السيبرانية، مع تعطيل تدابير الحماية الأمنية عمدا لقياس أقصى قدرات النماذج داخل بيئة يفترض أنها معزولة، حيث استنتجت النماذج دون أن يطلب منها ذلك أن هاجينج فيس ربما تستضيف حلول اختبار الأداء. وقامت النماذج بتحديد ثغرات أمنية من نوع زيرو داي في نظام البروكسي الذي يقيد اتصالها بالشبكة، ثم استغلت هذه الثغرة للاتصال بالإنترنت عن طريق تصعيد الصلاحية Privilege Escalation وربط بيئة بحوث OpenAI والبنية التحتية الإنتاجية لهاجينج فيس، مستخدمة تسلسلا من بيانات الاعتماد المسروقة وثغرات إضافية من نوع الزيرو داي لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد على خوادم الإنتاج الخاصة بهاجينج فيس. وتشير جميع الأدلة إلى أن النماذج كانت تركز بشكل كبير على إيجاد حل لإكسبلويت جيم، حيث بذلت جهودا جبارة لتحقيق هدف اختباري ضيق نطاق نسبيا. وأعلنت OpenAI تقييد الوصول إلى بنيتها التحتية البحثية وكشفت عن الثغرات للجهات المعنية، كما أدرجت شركة هاجينج فيس ضمن برنامج الوصول الموثوق أو Trusted Access. أما شركة هاجينج فيس فقد أعلنت في منشور على مدونتها أنها استعانت بالنموذج الصيني GLM 5.2 ذي الأوزان المفتوحة لتحليل 17,000 إجراء قام بها المهاجم، بعدما رفضت النماذج الأمريكية الرائدة معالجة بيانات التحليل بسبب القيود الأمنية. كما أن تنفيذ نحو 17,000 إجراء خلال فترة قصيرة هو سرعة لا يمكن لأي فريق بشري أن يضاهيها أو يراقبها آنيا.
9: نيلة، هناك انتقادات حول رواية تقرير أوبن أي آي عن الحدث الأمني غير المسبوق وأنها حولت الأزمة الأمنية إلى حملة علاقات عامة.
12: لا يعترض منتقدو أوبن أي آي على وقائع الحادثة الأمنية المعلنة، بل على طريقة سردها، فوصفها بأنها غير مسبوقة يخدم أغراضا متعددة، إذ يضخم خطورة الحدث ويوحي ضمناً بتفوق قدرات النماذج، وينقل النقاش من مساءلة الشركة عن ضعف بيئة الاختبار إلى الانبهار بحدود الذكاء الاصطناعي. كذلك انتقد تحويل OpenAI تقريراً عن إخفاق محتمل إلى عرضه لقدرات النماذج، وتقديم الشركة بوصفها جهة مسؤولة تقود جهود السلامة بدلاً من الاعتراف الصريح بأخطاء تقنية في التصميم. وصورت OpenAI الأمر برمته على أنه شراكة بين OpenAI وهاجينج فيس، في حين أن ما حدث فعلاً هو أن هاجينج فيس اكتشفت أن شخصاً ما يستخدم روبوتات لاستغلال ثغرات أمنية، ثم تبين أن هذا الشخص هو OpenAI. أما التوقيت فيتزامن مع تصاعد القلق التنظيمي وتسارع التنافس بين الشركات، ما يمنح OpenAI فرصة لاستباق التشريعات وترسيخ صورتها كمرجعية للسلامة. وترى تمنيت جبرو عالمة الكمبيوتر وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وآخرون أن ذلك هو نمط معهود يكرس هيمنة الشركات الكبرى على تعريف المخاطر وضبطها بدلا من إخضاعها للمساءلة الفعلية. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
9: إلى ضيف مساء مونتي كارلو الدولية، وهو سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين. حاورته الزميلة فايزة مصطفى حول التصعيد الراهن بين الحوثيين والسعودية على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.
13: الدكتور رياض ياسين سفير اليمن لدى باريس، بعد التحية أريد أن أسألكم عن التطورات المتسارعة بين الحوثيين والسعودية. هل يمكن أن نستذكر معك أكثر موقف الحكومة المعترف بها دوليا والقرارات التي ستتخذها؟
5: في الحقيقة ميليشيات الحوثية هي التي بدأت بالتصعيد، وهي التي تقود المنطقة إلى حرب عبثية شاملة من خلال قيامها بضرب المنشآت في المملكة العربية السعودية والتضييق الملاحة وتهديد المنطقة بما تقوم به من ضرب للسفن في تلك المنطقة. أعتقد كل المسؤوليات تتحملها الميليشيات الحوثية ومن وراءها إيران التي تريد أن تفتح جبهة أخرى في المنطقة. إلى جانب أزمة مضيق هرمز يريدوا أن يفتحوا أزمة في مضيق باب المندب. ليس هناك أي مجال في هذه المرحلة عن الحديث عن أي خطوات سلام، فلقد نسفت الميليشيات الحوثية كل خطوات السلام، والتي حاولنا كحكومة شرعية وكحكومة مسؤولة بالتعاون مع التحالف العربي قاتل الأمريكا والسعودية، حاولنا أكثر من مرة وفي أكثر من بلد وفي أكثر من وساطة وتحت رعاية الأمم المتحدة وكثير من الوسطاء. للأسف الميليشيات الحوثية هي التي تنسف هذه المحاولات وتصعد، لأنها تريد دائما أن تعيش على الحرب، تريد أن تبقى مسيطرة على الوضع، تضطهد الشعب اليمني وتقود المنطقة إلى حالة حرب ودمار.
13: سعادة السفير، بالنظر إلى المحاولات الماراثونية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، رعت بعض هذه الاجتماعات الرياض الآن وأمام هذه المستجدات، ما هي البدائل بالنسبة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب في البحر الأحمر؟ يعني هل هناك سبل للتهدئة؟
5: في الوقت الحاضر ليس هناك من بديل سوى الصمود ولجم الميليشيات الحوثية وإيقافها عند حدها. أعتقد الآن هناك موقف إيجابي كبير من الحكومة اليمنية ومن دول التحالف العربي ومن المجتمع الدولي الذي أصبح يتفهم أكثر ويقف مع الحكومة اليمنية ويقف مع التحالف العربي، ولأنه ما تقوم به ميليشيات الحوثية تجاوز الحد. فأعتقد لابد الآن من وجود موقف حاسم، موقف يردع هذه الميليشيات.
4: وما هو هذا الموقف سعادة السفير؟
5: العسكري؟ نعم، موقف عسكري وموقف يدين هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيات الحوثية. الموقف العسكري في هذه المرحلة مطلوب من أجل لجم ووقف ما تقوم به الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية ليست إلا ميليشيات تجاوزت كل الحدود المعقولة، وهي ترتكب جرائم إرهابية مثلها مثل ما قامت به داعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية، وهذه لا تفهم إلا لغة الحل العسكري.
4: وفي حال اتخاذ الخيار العسكري، يعني هل سيكون هناك تعاون رسمي بين ما يسمى بالتحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، والولايات المتحدة، ما دام أن الحوثيين يتهمون بالموالاة للنظام الإيراني؟
5: نعم، تحالف ليس فقط تحالف المنطقة، كلها كل العالم، ليس هناك من أحد يشجع الحوثيين ويدعمهم ويعتربهم سوى إيران. وطوال 12 سنة يتلقون الدعم والسلاح من النظام الإيراني، وهم للأسف صاروا أحد الأدرع إيران في المنطقة الذين يثيرون القلق والاضطرابات والمشاكل، مثلهم مثل حزب الله في لبنان، ومثلهم مثل الجماعات في العراق الموالى لإيران. والشاهد على ذلك هي محاولتهم فتح جسر جوي من خلال إرسال الطائرات إلى مطار صنعاء قبل حوالي أسبوعين، وادعائهم بأن هناك حصارا على اليمن. هذا غير صحيح، لأنه كل المواد الغذائية والطبية تذهب إلى هناك. هم يريدون فتح الحصار على تمويلهم بمزيد من الأسلحة، بمزيد من أدوات الدمار التي تزودهم بها إيران.
4: كل الشكر لك سعادة السفير اليمني في باريس الدكتور رياض ياسين على كرم المشاركة معنا والإجابة على أسئلتنا.
5: العفو.
3: الخامسة وثلاثون دقيقة مساء بالتوقيت الفرنسي، السادسة والنصف في بيروت. إليكم إعادة للتذكير بأبرز العناوين. تصعيد غير مسبوق على جبهة اليمن، الحوثيون يتوعدون ويتبنون هجوما صاروخيا على السعودية ردا على ضربات نفذها التحالف. ترامب يخير إيران بين الاتفاق أو مستوى أعنف بكثير، وطهران تهدد بتوسيع المواجهة. استنفار عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية لمحتل اعتقالات واسعة ومحاصرة عشرات القرى. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث مروع، تصادم حافلتين في سوريا إلى 38 قتيلا وعشرات الجرحى. غوتيريش يزور دمشق لأول مرة منذ 17 عاما ويؤكد على دعم الأمم المتحدة للانتقال السياسي في سوريا. حرائق خارج عن السيطرة في فرنسا وإسبانيا تسببت بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: تتجه الأنظار إلى المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بوصفها أول خطوة عملية ضمن الآلية التي يجري العمل عليها بالتوازي مع المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث بدأ بالفعل أهالي بلدة زوتر الغربية دخول هذه البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل وتنفيذا للمناطق التجريبية. للحديث عن التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية والآلية الأمريكية الداعمة لإنجاح هذه المرحلة الأولى من تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان، في نقاش مساء مونتي كارلو الدولية أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأسعد باستضافة الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في بيروت. مرحبا بك أستاذي علي الأمين.
1: تحياتي لك.
0: أهلا بك. أهلا بك، وأرحب بالدكتور ختار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. مرحبا دكتور ختار. إذن خطوة أولية لتعبيد طريق سلام شامل في جنوب لبنان بعد تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الإطار حول المناطق التجريبية وهي بلدة زوتر الغربية. أستاذ علي الأمين، في نظرك هل هناك مؤشرات على المضي قدما في انسحابات إسرائيلية تدريجيا من الجنوب اللبناني؟ نعم.
1: يعني هذا هو التحدي الذي يترقبه نتائجه على الأقل في محاولة أو البدء بتطبيق المنطقة التجريبية الأولى، والتي يعني يفترض أن تكون اختبارا بحسب المسمى أنها منطقة تجريبية، يعني أن هذه الخطوات التي يجب أن تنجز من خلال ما تضمنه الاتفاق الإطار، أي أن تمسك الدولة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني هذه المنطقة على أن تكون خالية تماما من السلاح، يعني السلاح غير الشرعي، وأيضا نقطة أخرى تتعلق بعدم دخول عناصر لحزب الله إلى هذه القرى والبلدات حتى لو كانوا أبناء هذه البلدات. وهذا كما تردد بأن هناك لوائح من الأسماء الممنوعة من الدخول إلى هذه البلدات. يجري الحديث اليوم عن زوتر الغربية، لكن هناك أيضا بلدتان فرون وصريفة، وهما خارج يعني كانا خارج الاحتلال.
0: نعم.
1: ملاصقتان للزوتر ولزوتر الغربية، وبالتالي سؤال أيضا ماذا سيفعل الجيش في هذين المنطقتين؟ لذلك باختصار هناك جملة أمور يجب أن تطبق من الجانب اللبناني ومن الجانب الإسرائيلي، وبالتالي بناء على هذه الخطوات وإذا كانت محل اتفاق بين الطرفين فالمفترض أن ننتقل إلى منطقة أخرى.
0: نعم.

0: تجريبية أخرى.
1: نعم. وسؤالي للدكتور خطر أبو دياب سؤال محوري. الأستاذ علي الأمين قال بأنها هذه المرحلة الأولى في منطقة أو بلدة زوتر الغربية هو اختبار حقيقي لكل الجهات المعنية، إسرائيل والدولة اللبنانية والجيش، كذلك للفرقاء اللبنانيين السياسيين حزب الله، وبداية حركة أمل. دكتور، قراءة في هذا الوضع وفي هذه المقاربة دكتور؟ يعني بعد التحية دكتور خطر.
2: نعم، تحياتي لك والتحيات أيضا للصديق الأستاذ علي الأمين وفريق العمل وكل من يتابعنا. بالطبع يعني كان هذا هو بداية المخرج من المأزق، ولم يكن ليحصل لولا اتفاق الإطار ولولا الجهد الدبلوماسي اللبناني وإصرار أيضا الولايات المتحدة على البدء من هذا المكان. هذا لا يعتبر مثاليا بالنسبة لكثيرين، ويعتبر ويركز غالبية الأطراف تريد التأكيد على الانسحاب إلى الحدود الدولية. بالطبع المرحلة تتطلب مرونة، وبالرغم من الصوت العالي لحزب الله، لكن الرئيس بيبري، وأيضا وهذا هو الأهم، يعني الناس في الجنوب ترغب في الرهان على هكذا مبادرة، لأنها من الوضوح بمكان ليس هناك من بدائل، يمكن تطوير الأمر، يمكن تحسينه. ولكن رأينا اليوم هذا شيء إيجابي جدا، عودة أهالي إلى زوتر الغربية. صحيح. بمعنى بالإمكان إيجاد اختراقات، بالإمكان أعطاء الثقة للجيش اللبناني. سيتطلب الأمر وقتا، وفي النهاية سنكون أمام موعد محوري، اللقاء بين نتنياهو وترامب، وبالطبع لبنان سيكون على جدول الأعمال. وأظن أن الإدارة الأمريكية ستضغط أكثر فأكثر من أجل توسيع مناطق الانسحاب من المناطق التجريبية، وهذا يرتبط أيضا بمدى استعداد الجيش اللبناني للقيام بمهمته.
1: نعم. إذن دكتور خطار تحدث عن مؤشرات إيجابية وثقة في الدولة اللبنانية والجيش لاستتباب الأمن في المنطقة، ما دام أن هناك انسحاب إسرائيلي من هذه البلدات. الأستاذ علي الأمين، هل هناك من يرى أن اعتماد مسار تدريجي متوازن بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الدولة وحصر السلاح وإعادة الإعمار يشكل المدخل الأكثر واقعية لتطبيق الالتزامات من قبل الجانبين؟
3: هذا بطبيعة الحال أيضا مرتبط بمدى يعني استعداد حزب الله إلى الوصول إلى هذه النهاية، بمعنى أنه في نهاية الأمر لابد من حسم مسألة السلاح خارج إطار الدولة. ويجب أن ننتبه، نحن في بدء المرحلة الأولى، ويبدو أن مختلف الأطراف تحرص على عدم إفشالها على الأقل على الأرض، رغم المواقف السياسية المعلنة، وخاصة من حزب الله وحركة أمل، أنهم ضد الاتفاق وضد المناطق التجريبية. لكن من الناحية العملية يكفي أن نقول كبلدة كزوتر الغربية مثلا، وهذا ما نقله إلي أحد سكانها، بأنه لا يوجد علم لحزب الله، وهذه ليس أمرا هينا وسهلا أن يكون
1: كعلم لبنان. نعم، العلم اللبناني،
3: علم لبنان بالتأكيد، علم اللبناني
1: الذي رفعه رئيس الحكومة
3: أن لا يوجد علم حزب الله. هذا يعطي انطباع بأن حزب الله لا يريد أن يفتح المشكلة في هذا الأمر، بما يدلل ربما على أنه مستعد. وحتى الأشخاص اللي ربما هم على اللائحة الممنوعين من الدخول لم يدخلوا إلى هذه البلدة. ولكن يجب أن ننتبه أيضا أن المناطق التجريبية هي تتصل بكل منطقة جنوب الليطاني المحتل وغير المحتل، وبالتالي يفترض في المنطقة في المرحلة المقبلة أن نشهد خطوات عملية على الأرض تظهر قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذا المسار، سواء في تلك التي تحتل القرى المحتلة والتي يجب أن تنسحب منها إسرائيل، أو القرى غير المحتلة والتي يجب أن تكون الجيش اللبناني أن يمسك بزمام الأمور وينفذ ويطبق المناطق التجريبية هناك. وبالتالي تبقى نقاط استفهام متصلة بهل هناك موقف تكتيكي

0: كل حزب الله اليوم في هذه المرحلة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور على مستوى المنطقة، هل هو على أهبة أن يقوم بعمل أو عسكري ربما في لحظة انفجار ما يمكن أن يحصل في الحرب على مستوى إيران وواشنطن؟ تبقى هذه المخاوف مطروحة، لكن حتى الآن أميل إلى ما قال إليه الدكتور خطار بأنه هناك مناخ إيجابي عمليا على الأرض، ليس هناك من عقبات يشار إليها بشكل بارز على مستوى تنفيذ الخطوات الأولى للمنطقة التجريبية الأولى.
1: نعم. وسؤالي لدكتور خطار أبو دياب، يعني في هذا الإطار دائما، ما هي الآليات التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب بالطبع لتأمين الظروف الآمنة لعودة الأهالي والتسهيلات اللازمة التي تمكن الجيش اللبناني من الانتشار والعمل بحرية ومنع أي عرقلة إسرائيلية لهذا المسار، خاصة ربما بضغطه على نتنياهو الذي سيزوره يوم ثلاثاء، سيلتقي يوم ثلاثاء. نعم دكتور خطر.
2: بالطبع حتى لا تحصل عرقلة يجب أن يكون هناك وضوح. هذه تجربة جديدة، ومسألة اللوائح التي تكلم عنها الأستاذ علي مسألة حساسة جدا، لكن من الواضح أن الجانب الإسرائيلي كي يوافق على عودة الأهالي يشترط عدم عودة عناصر من حزب الله. بالطبع هذه مسألة ستأخذ الآن جدلا كبيرا، لأن هؤلاء مدنيين والكل يقول أنه يجب أن يعودوا إلى بيوتهم إذا اقتنعوا. الأهم حتى اللحظة لا يزال حزب الله يراهن على مذكرة التفاهم مع إيران بالرغم من أنها تترنح، ولا يزال يراهن على أنه يجب ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني، إلا أن هناك ديناميكية على الأرض انطلقت بتقديري. بالإمكان لهذه الديناميكية أن تؤمن عودة الأهالي، أن تؤمن عدم إفراغ الجنوب من السكان. المسألة هي مسألة مسار طويل معقد، لأن مدى التدمير كبير جدا، الاقتلاع كبير جدا، لا بد من أعطاء الثقة للدولة. بالطبع لا يمكن للدولة اللبنانية أن تحصل كل شيء وبسرعة، لكن أميل للاعتقاد بأنه إذا نجح الجيش اللبناني في البدء بعملية حصر السلاح وإثبات وجوده في المناطق التجريبية، سيأخذ إشارات إيجابية من الولايات المتحدة وأيضا من باقي المجتمع الدولي في اتجاه الوصول في لحظة ما إلى الانسحاب الشامل. ليس إذن الاحتلال الإسرائيلي قدرا بالإمكان أن تجاوزه إذا كان هناك من أعطاء ثقة للدولة اللبنانية. يعني زمن الميليشيات يجب أن يولي، وأن يكون قناعة أن لبنان تحمل ما لا يمكن تحمله من كل هذه الصراعات منذ نهاية الستينيات القرن الماضي.
1: نعم. وسؤالي الأخير للأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، أنت معنا من بيروت، يعني أستاذي بتزامن مع هذه التحديثات اللبنانية، العين على واشنطن وطهران، هل من تداعيات لمواصلة الحرب في مضيق هرمز على مسار تطبيق اتفاق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان أستاذي؟
0: أعتقد بداية أن حزب الله على رغم يعني يبقى الحذر من أن يقوم بخطوة عسكرية ما، إلا أنه كل المعطيات على الأرض تشير إلى أن قدراته العسكرية في مواجهة إسرائيل انتهت، إن لم يعني تكاد تنتهي، إن لم تكن انتهت، وهو عاجز عن أن يقوم بحرب، يدرك حكما تداعياتها الكارثية عليه بالذات، علي مقاتليه، وبالتالي أفترض أنه يعيد حساباته بشكل دقيق فيما يتصل به الانخراط في هذه الحرب في حال حصلت بين طهران وواشنطن.
1: وننهي بهذه النبرة التفاؤلية هذا النقاش لهذا المساء. أشكر الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية في بيروت، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية هنا في باريس. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات والمعطيات. إلى اللقاء.
0: كل الشكر.
1: إلى الأخبار الاقتصادية من الخليج. الكويت تبرم أكبر صفقة استثمارية واستثمار أجنبي مباشر في تاريخها عبر تأجير خطوط أنابيب نفطية لتحالف أمريكي. للمزيد

0: أمريكيين وأمريكيين
1: أصليين،
0: وكل واحد لازم يعطي تعريف للحياة، واش هي الحياة، ما هي الحياة، كيف أنا كيف نعرفوها.
1: نعم.
0: وكان الناس يهضروا على الجينيتيك، يهضروا على
1: ناس يحكوا عن الوراثة الجينية، ناس يحكوا عن أشياء
0: علمية. وناض واحد فيلسوف هندي قال لهم لا، الحياة هي ضوايا تشالي في الليل، ضوايا حشرة هذيك اللي تبرق.
2: هي حشرة، حشرة يعني
0: حشرة اللي
1: تعطي النور. سراج الليل.
0: سراج الليل هي نفخة البيزون في الشتاء كي يكون البرد، والفوار هذاك تاعه، وهي الحوتة الذهبية اللي تطلع في
1: الحوت،
0: الحوت الذهبي، اللي السمك الذهبي اللي يمشي في الواد. قال لهم هذه هي الحياة، ما تحوسوش يعني.
1: ربما كلمة أخيرة عن الحفل، عندكم حفل قريب؟
0: عندنا حفل في كاباري سوفاج في سبتمبر 25 سبتمبر في
1: 25 سبتمبر
0: إذن مع خروج الرسمي،
1: مع خروج الألبوم الرسمي إذن في سبتمبر المقبل. سيدي بيمول، شكرا على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا.
1: مهدي عسكر،
2: شكرا للاستضافة.
3: شكرا جزيلا.
1: وعبد النور جماي، إذن أشكركم على المشاركة معنا، وننهي هذا اللقاء معكم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية بأغنية لو. إلى اللقاء في الغد.
0: إلى اللقاء.

0: كله شبرين.
1: سوري رجعنا.
0: اه طبعا انا ما حكيتش بسرعه لانه عملت ايه. يلا بديش احكي شيء. طيب

شكرا لحضرتك وبنقول لك طبعا إلى اللقاء آخر. أشكر كذلك لونا التي رافقتنا وكذلك سلافة في التنسيق. وغدا موعد جديد اعتبارا من الثامنة مع برنامج كافي شو في مونتي كارلو الدولية. فطاب يومكم وطاب مساؤكم أيضا.

0: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. الآن غداً طارق حمدان.

هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق.

0: في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، سنتحدث فيها عن كرة القدم ونسأل لماذا نشجع منتخبات دون أخرى وما العوامل التي تدفعنا إلى تشجيع منتخب ما. سيكون معنا العديد من الضيوف. محمد سيف إعلامي رياضي وصاحب محتوى على الإنترنت ينضم إلينا من مصر. هجران صالحي رئيس قسم الفلسفة في جامعة الموصل من العراق. ميرفت الصادق صحفية رياضية من السودان. فاطمة عز الدين كاتبة من لبنان. وكيلان محمد سلار كاتب وصحفي من العراق. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى العراق، وآلاف الأطباء في العراق يتخرجون ولا يعثرون على عمل، أعداد العاطلين عن العمل فيما يتعلق بهذه المهنة، مهنة الطب هي مرتفعة. سنسأل عن ذلك ونتوقف عند الموضوع مع دكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: صحيح أن كرة القدم تجمع العالم، لكنها أيضا قد تكشف انقساماته الكثيرة. اليوم نتساءل لماذا نشجع منتخبات دون أخرى، وإلى أي حد تؤثر السياسة والهوية في اختياراتنا الرياضية. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند محمد سيف إعلامي رياضي وصاحب محتوى على الإنترنت. نرحب بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا.
0: بدي أسألك سؤال شخصي في البداية، ما هي المنتخبات التي كنت تشجعها في المونديال؟
2: المنتخب المصري طبعا بصفتي مصري يعني،
0: وبجانب المنتخب المصري
2: المنتخبات العربية صراحة طبعا، ثم المنتخبات الأفريقية.
0: جميل. إذن المنتخب المصري ثم المنتخبات العربية والإفريقية، يعني ما الدوافع التي تجعلك ربما تشجع منتخب دون آخر محمد سيف؟
2: طبعا بالنسبة لي هي الروابط، يعني البداية طبعا المنتخب المصري بحكم أنه مصري، ثم المنتخبات العربية بحكم الرابط العربي، ثم المنتخبات الأفريقية بحكم الرابط الجغرافي. ده بالنسبة لي يعني تفضيلاتي كلها مرتبطة بالروابط الجغرافية والتاريخية.
0: يعني هذا تصريح في غاية ربما الأهمية، وكأنك تقول لنا أنه العوامل السياسية والجغرافية هي ربما العوامل الأولى التي تحدد اتجاهاتك نحو تشجيع منتخب دون آخر. هل هذا يعني ربما أنه يعني كرة القدم واللاعبين يأتون بالمرتبة الثانية؟
2: سؤال حلو صراحة. إلى حد كبير نعم، صحيح إذا في حالة التشجيع، ولكن يعني ربما أتعاطف مع بعض المنتخبات بسبب لاعب أو آخر، مثلا مثل ميسي في الأرجنتين. طبعا الكل يحب ميسي وتعاطف معه، ولكن ليس لدرجة التشجيع المتعصب الذي يتمنى له الفوز مهما كانت الدوافع أو مهما كانت الأسباب وراء هذا الفوز. لا، يعني أفضل أن ده يكون للمنتخب المصري والمنتخبات العربية والأفريقية أكتر، ولكن طبعا الواحد يتعاطف مع المنتخبات اللي فيها نجوم. يعني دايما النجوم بيجذبوا الناس للمنتخبات، وده سبب كبير من معظم مشجعين حوالين العالم في اختياراتهم للمنتخبات اللي بيشجعوها في كأس العالم، خاصة لو ما عندهمش منتخبات بتلعب في البطولة.
0: محمد سيف برأيك يعني يعني هل أصبحت بعض المباريات ساحة للتعبير عن المواقف السياسية أكثر من كونها منافسة رياضية بصراحة؟
2: شوف، هي بصراحة شديدة هو الموضوع موجود من زمان، ولكن في مونديال 2026 الوضع ده كان أوضح كثيرا من أي وقت سابق. طبعا أولا بسبب التركيز الشديد على السوشيال ميديا ومن كل العوامل الحالية اللي بتخلي أي حد يقدر يدلي بدلو ويشوف ويعلق. ده ما كانش موجود في السابق. ثاني حاجة طبعا وجود البطولة في أمريكا في ظل الظروف الحالية السياسية والاشتعال في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، يعني كلنا عارفين المشاكل السياسية اللي حصلت ما بين الرئيس الأمريكي وحتى حلفائه. فده أثار جدل كتير فيما يتعلق حتى بالرياضة، لأنه الأول مرة بنشوف الإقحام الفج للسياسة في كرة القدم مع هذا المونديال، بداية طبعا من منع أو حرمان عناصر أساسية من عناصر اللعبة من المشاركة في مهرجان، هو مهرجان لكرة القدم يقام كل 4 سنوات، أنك تحرم عناصر أساسية من اللعبة زي مدربين أو إداريين أو حتى لاعبين، فده كان شيء جديد نراه لأول مرة في تاريخ المونديال.
0: هذا بجانب ما أثير عن حرمان الجماهير أيضا، لأنه حتى أيضا موضوع تقديم على فيزا وزيارة الولايات المتحدة الأمريكية يعني واجهت صعوبات كبيرة.
2: صحيح هذا أكيد، في منتخبات كانت ممنوعة أو محرومة تماما من جماهيرها من خارج البلاد واعتمدت على الجاليات بتاعتها داخل الولايات المتحدة. ولكن لما نتكلم عن عناصر اللعبة فده بالنسبة لي أغرب. طبعا كرة القدم هي للجماهير ده شيء أساسي، ولكن أن تحرم حكم ثم أن تحرم إداري ثم تحرم لاعب ثم تحرم منتخب من الإقامة وأن تجبره على الرحيل فورا انتهاء المباراة، فهذا لم نراه من قبل ولا أظن أننا سنراه مرة أخرى.
0: طيب بصراحه يعني محمد سيف نتمنى ان تبقى معنا. ينضم الينا الاستاذ كيلان محمد سلال الكاتب والصحفي من العراق. نرحب بك استاذ كيلان.
3: اهلا وسهلا بك. شكرا استاذ، شكرا لإتاحة الفرصه.
0: اهلا بك استاذ كيلان. كيف تؤثر التحولات السياسيه والاجتماعيه في ميول الجماهير الرياضيه، وما علاقه السياسه بتشجيع منتخب دون اخر؟
3: نعم، يعني بطبع السياسة تؤثر على جميع مجالات وعلى جميع النشاطات يعني الإنسانية، وهذا شيء يعني لا يمكن إنكاره. التدخلات السياسية مثل ما تفضل ضيفك الآن بالحديث بأن حرمان مشجعين، حرمان يعني الحكم من المشاركة في يعني نهائيات كأس العالم لسنة 2026، فهذا يؤشر يعني إلى أن السياسة حاضر بقوة في النشاطات الرياضية، ولكن ذلك لا يفرغ الرياضة والنشاطات الرياضية من قيمتها. مهما كان حجم التدخلات السياسية فلا يمكن نحن أن ننكر أهمية الرياضة وقيمتها ودورها في جمع يعني في جمع الشعوب، في التلاقي مع الآخر المختلف، في التواصل على يعني على أرضية الملعب سواء أو في مدرجات.
0: هذا كلام جميل جدا، ولكن ربما الواقع يعكس جوانب أخرى، جوانب لها علاقة بالجغرافيا والسياسة أكثر من مهارات اللاعبين ربما والفرق. محمد سيف في البداية عندما سألناه لماذا تشجع منتخب دون آخر هو أشار إلى الجوانب السياسية والجغرافية. هل تعكس اختياراتنا للمنتخبات صورتنا عن العالم ربما أكثر مما تعكس معرفتنا بكرة القدم برأيك؟
3: أنا مثل ما يعني قلت لحضرتك لا ننكر يعني دور السياسة وتأثير السياسة في النشاط الرياضي، النشاط الرياضي كغيره من النشاطات الإنسانية، كنشاط الديني، كنشاط مثلا الاجتماعي، كنشاط يعني كأي نشاط آخر، كنشاط ثقافي لنقول. يعني السياسة تتدخل في الرياضة، ولكن نحن مثلا أي شيء سياسي يربطنا ببلد مثل البرازيل مثلا، ماذا نعرف سياسيا عن بلد مثل البرازيل؟ فقد نعرف ونحفظ أسماء لاعبي الكرة. فإذا الكرة والرياضة تغلب على السياسة. فيعني أنا يعني عملت بحث عن أكثر المنتخبات الشعبية على مستوى العالم، فيعني علمت بأن المنتخب البرازيلي هو أكثر شعبية ومن ثم يأتي المنتخب الأرجنتيني. إذن لو كان الأمر لو كان للسياسة دور في استقطاب الجماهير واستقطاب الشعبية فكان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى سياسيا وعسكريا أكثر شعبية.
0: طيب جميل. مراد يكتب إلينا من عمان من الأردن. مراد يقول أنا كنت أشجع منتخب إسبانيا وسعيد جدا بأنهم فازوا بالكأس ليس لأسباب كثيرة بل فقط لأن الوالدة من أصول إسبانية. إذن هناك أيضا عوامل أخرى لها علاقة بالعاطفة ربما أو صلة الدم. نتم أن تبقى معنا أستاذ كيلان محمد سلار. نعم. تنضم إلينا فاطمة. نعم. عز الدين الكاتبة من لبنان. نرحب بك أستاذة فاطمة.
4: صباح الخير.
0: يعني أهلا بك فاطمة. حتى الآن هناك أسباب عديدة، السياسة، الجغرافيا، العاطفة، صلة الدم إلى آخره، ولكن ما الذي يجعل كرة القدم تتحول من لعبة إلى قصة انتماء وهوية؟
4: عزيزي عادة نحن منشجع المنتخب اللي منحس أنه هو منا، من بلدنا، من لغتنا، من ثقافتنا. لا. هيدا بكون هو أقوى عامل، يعني هيدا العامل اللي خاصه بالهوية وبالانتماء، وهذا الشيء بعلم النفس بيسموه نظرية الهوية الاجتماعية، لخلاصتها أنه الإنسان بيبني جزء من صورته عن نفسه عن حاله من انتمائه للجماعة ما، وبالتالي بيعتبر أنه فوز هيدي الجماعة هو فوز له هو شخصي. لهذا السبب ممكن نحن نكون عم نشجع فريق نترك آخر. كمان في أسباب تانية أنه ممكن النشأة أو العائلة اللي هو تربى فيها يكونوا بيشجعوا فريق ما، هو بيعتبر أنه هو لازم يشجع مثل ما كانوا أهله يشجعوا، يعني الولاء يورث. كيف نورث؟ نورث العادات والتقاليد. الولاء أيضا يورث بكتير بكتير حالات.
0: أيه جميل.
4: وأساسا ما بيكون عندنا خيار نجي نحن نختار أنه يعني نتبع هذا الفريق ولا لا، بيكون نحن اختيار من الصغر يعني. وفي حالات لا، خاصة بالتشجيع كتجربة جماعية، يعني نحن مثلا لأنه هول مجموعة الناس اللي أنا عايش معهم أو أصدقائي أو أصحابي بيشجعوا هيدا الفريق، أنا بيجي يعني إذا بدأ كده بعد اجتماعي بيجي أنا بحب شجع اللي هني بيشجعوه، بحزن للفريق اللي هني بيشجعوه أنا كنت بشجعه وخسر مثلا.
0: إذا الانتماء إلى جماعة
4: الروابط هي طبعا الروابط القوية جدا هي الروابط العاطفية، رغم إنها أحيانا بتكون اعتباطية لأنه نحن لا بنعرف لا اللاعب ولا حتى نتيجة اللعبة مش هتغير بجوهر حياتنا إذا بدك، يعني بطبيعة نوعية حياتنا مش هتغير. ولكن لعبة كرة القدم تحديدا هي مساحة آمنة نحن من خلالها بنقدر نمارس إذا بدك الشعور الانتماء والشغف والانتماء لشيء أكبر مننا.
0: طيب سنتحدث عن هذا الانتماء، ولكن قبل ذلك ما هي المنتخبات التي كنت تشجعينها فاطمة؟
4: لا بالحقيقة من النوع هذا النادر اللي ما في منه كتير، أنا بشجع الناس اللي بتلعب حلو وعشان هيك مين ما يربح بنبسط بفرح له. بس أنا لما ربحت إسبانيا أكيد فرحت لكتير أسباب، خاصة بالهوية، خاصة بالانتماء، خاصة بالسياسة، وأيضا لأنه هني كانوا عم يلعبوا حلو.
0: هل تعتقدين يعني الهدف فاطمة يعني بكل صراحة نعم عفوا بكل نعم. صراحة هل تعتقدين أن ربما المعيار السياسي أحيانا يطغى على الفريق أو مهارات اللاعبين إلى آخره؟
4: بكتير حالات خاصة تاريخيا السياسي والرياضة ما بينفصلوا عن بعض، بكتير حالات بتطغى على التشجيع وعلى اختيار الفريق. وإذا منشوف هلا بكل دول العالم السياسيين وأفراد
0: نعم
4: يلعبوا حلو لأنه بعدين شوي شوي اسألوا أكتر بيروح لأشياء سياسية، يعني بيرجع بعدين بيوضح لك أسباب سياسية خلته يشجع هيدا الفريق ويترك فريق آخر.
0: طيب ينضم إلينا الأستاذ هجران الصالحي رئيس قسم الفلسفة في جامعة الموصل. نرحب بك دكتور هجران.
5: اهلا بكم وقناة مونتي كارلو الدولية.
0: اهلا بك.
5: بداية اتوجه بالشكر والتقدير لهذه القناة التي حقيقة تحمل لي بعدا شخصيا جميلا كونها احد الاذاعات التي رافقتني ورافقت جيل من المستمعين في العالم العربي. وأشكرها هذه الإذاعة يعني على اهتمامها بموضوعات أو بقضايا تتجاوز الحدث اليومي لتلامس الأسئلة العميقة التي تخص الإنسان والمجتمع والثقافة.
0: أهلا بك
5: دكتور. شكرا لكم يعني وأنا سعيد جدا بالانضمام لكم.
0: ونحن سعداء بسمع صوتك دكتور هجران الصالحي. برأيك هل تشجيع منتخب ما يعبر عن هوية الفرد أم أنه مجرد إسقاط نفسي لرغبة في الانتصار في الانتماء؟
5: جميل جدا. بداية قبل السؤال يجب أن ندرك أولا أن الرياضة وخصوصا الرياضة بشكل عام وخصوصا كرة القدم كونها يعني اللعبة الأكثر جماهيرية ليس ظاهرة مفصلة عن المجتمع. والإنسان عندما يدخل عالم التشجيع بوصفه لا يدخل بوصفه فردا مجردا وإنما يدخل محملا بلغة وبثقافة وبتاريخ وبذاكرة جماعية وبموقف سياسي. لذلك اختياراته حتى في المجالات التي تبدو ترفيهية مثل الرياضة تتأثر بالانتماء الاجتماعي. مثلا على سبيل المثال عندنا الفيلسوف بيير بورديو الفرنسي يقول أن أذواق الإنسان ليست بريئة وإنما تتشكل داخل البيئة الاجتماعية. فكثير من العوامل تؤثر على المشجع والانتماء إلى الفريق الذي يشجعه.
0: جميل. أريد أن أقرأ هذه الرسالة. رسالة يارا تكتب إلينا من رام الله من فلسطين، تقول لا سياسة ولا مهارات لاعبين. بصراحة أنا كنت أشجع الفريق الفرنسي لأن زوجي يشجع الفريق الفرنسي. دكتور هجران ما رأيك برسالة يارا؟
5: ذكرت زميلتي على الهواء أنه ممكن أن التشجيع يورث. يعني على سبيل المثال نحن في بيتنا هنالك من يورث الانتماء، لكن هنالك كثير من العوامل تلعب دورا في تشكيل الانتماء، سواء كان الانتماء على منتخب وطني، هنالك هوية وطنية تقفرة تشجيع المنتخب الوطني، أو ذاكرة تاريخية، أو ربما يكون إعجاب بأسلوب اللعب أو فلسفة اللعب، وبعض المواقف لا يعني تتجاوز كرة القدم تصبح تقاطعات سياسية يعني في بعض الأحيان.
0: طيب تصلنا رسالة أخرى. عماد من سوريا يقول نشجع الفرق الأجنبية لأنه مستواها أفضل من الفرق العربية برأيه. طيب دكتور هجران الصالحي، برأيك هل العولمة أيضا جعلت الانتماء الرياضي أكثر حرية أم أنها أعادت إنتاج الهويات نفسها بطرق جديدة؟ يعني نتحدث عن إعلام مفتوح، عن إنترنت، عن وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره.
5: تمام. يعني إذا سمحت يعني أعرج على موضوع، قبل فترة اشتغلت دراسة لوزارة الشباب والرياضة في العراق عن الهوية الثقافية وأثر التنوع الثقافي وأثره على الهوية الوطنية. أصبحت الهوية الثقافية هوية عالمية. يعني الآن إحنا في مجتمعاتنا على مستوى الدول، يعني حتى أتكلم، قد نعاني بالاتفاق على رمز سياسي أو رمز ديني في مجتمعات، لكن ممكن أن نقسم المجتمع إلى فئتين، ريالي وبرشلوني أو فرنسي أو إسباني وهكذا. بمعنى أنه هنالك عوامل كثيرة تدخل في التشجيع، وعبد العامل الإعلامي يعني دور كبير في صناعة ميول الجماهير. مثلا الإعلام الآن يصنع نجوم، يؤثر في الولاءات، خاصة نحن ونعيش على حسب قول المفكر ديبور، كل ما يعاش أصبح يعاش بصفته صورة. نحن في عالم في مجتمع الفرجة، فأصبحت الماكينة الإعلامية تؤثر على القرارات وتصنع النجوم وتؤثر في القاعدة الجماهيرية لتلك النجوم.
0: نعم. أعود مرة أخرى إلى محمد سيف الإعلامي الرياضي وصاحب محتوى على الإنترنت. محمد سيف، برأيك هل أصبح اللاعب النجم يعني أهم من المنتخب نفسه في جذب المشجعين؟
6: نعم، في الوقت الحالي أصبح النجم هو الأساس. الناس دلوقتي بتشجع نجوم، عندنا مثلا ميسي أو كريستيانو رونالدو عندهم عدد متابعين أكتر من المنتخبات نفسها، بل إن حارس مرمى الرأس الأخضر أصبح نجما أكثر من منتخبات، عنده عدد متابعين أكتر من منتخبات بعينها. فنعم اليوم كرة القدم تتجه نحو النجوم أكثر من المنتخبات. في منتخبات طبعا بتعتمد على الجماعية في الأداء والجمهور بيشجع بشكل جماعي أو بسبب عدد كبير من اللاعبين اللي بيلعبوا في هذا الفريق، ولكن لأن عندنا في الوقت الحالي نجوم أساطير زي ميسي ورونالدو، فدول غيروا القاعدة إلى حد كبير.
0: هذا يعني أن يعني هناك الكثير من الناس قد يشجعون منتخب الأرجنتين ليس لأسباب أنهم يعرفون هذا المنتخب، فقط لأن ميسي يلعب هناك، صحيح؟
6: نعم أكيد أكيد أكيد. وحتى الانتقادات التي وجهت للمنتخب الأرجنتيني في البطولة الحالية كثير منها يتجنب انتقاد ميسي نفسه، ينتقد المنتخب ولكن لا ينتقد ميسي، لأنه ميسي نعم هو أفضل لاعب في وجهة نظرهم في التاريخ و و و، ولكن ربما بعض التصرفات التي أزعجتهم من زملائه، لكن ميسي نفسه لا ينال نفس القدر من الانتقادات.
0: طيب يعني من ناحية أخرى محمد سيف، لماذا يتغير أحيانا انتماء بعض المشجعين مع مرور الوقت؟ يعني نجد أصدقاء أصحاب أقارب يشجعون في مونديال ما مثلا الأرجنتين، بعدها يشجعون فرنسا، قبلها ربما كانت البرازيل. ما الذي يلعب في مزاج الجماهير أحيانا بصفتك متابعا؟
6: هو بيكون في أسباب كتيرة، وأهمها طبعا تغير النجوم. يعني مثلا بعد اعتزال ميسي أتوقع أن كل هذه الجماهيرية الشعبية الكبيرة للمنتخب الأرجنتيني ستتأضل، وكذلك نفس الكلام مع كريستيانو رونالدو. حتى شاهدنا في مصر نفس الوضع عندما أعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول، الجماهير المصرية تقريبا ابتعدت تماما عن ليفربول ولا تهتم بتفاصيله كما كان.
0: ليس فقط الجماهير المصرية بل ربما العربية كمان.
6: بالضبط، فالتعلق بالنجوم هو الأساس. ربما يأتي الآن مثلا مبابي يقدم أرقاما قياسية تاريخية وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، فربما نرى في المستقبل بغياب ميسي ورونالدو في كأس العالم القادمة تجد جماهيرية المنتخب الفرنسي أعلى، أو ربما منتخب النرويجي مثلا هالاند، أو أي لاعب آخر يأتي بقوة مثلا المنتخب الإنجليزي وبيلينجهام وبعض الأسماء الأخرى. فالنجوم هم رقم واحد، ثم السياسة طبعا. يعني المنتخب الإسباني حاز على احترام معظم الجماهير العربية في هذه البطولة وبل وربما جماهير العالم بسبب المواقف السياسية، فمواقف السياسية تتغير من آن لآخر، وبالتالي ينتقل التشجيع بناء على الموقف السياسي للمنتخب أو لبلد المنتخب. فهناك العديد من الأسباب. يعني
0: محمود يكتب إلينا من فلسطين من نابلس أيضا، يقول أستطيع أن أقول أن ربما كل المدن والبلدات الفلسطينية كانت تشجع إسبانيا، وإذا كان هناك أحد يشجع فرق أخرى فكان الإفصاح عن ذلك قد يثير مشاكل كثيرة. نعود إذن إلى موضوع السياسة مرة أخرى، وهنا إشارة أن إسبانيا ربما كان لديها مواقف حازمة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية في السنوات الأخيرة. أعود مرة أخرى إلى فاطمة عز الدين. فاطمة عز الدين، كيف تقرأين العلاقة بين الرياضة والذاكرة الجماعية للشعوب أيضا؟
4: عفوا بس آخر السؤال ما سمعت.
0: يعني العلاقة بين الرياضة والذاكرة الجماعية للشعوب.
4: نعم، عادة نحن بشكل عام خياراتنا الرياضية هي مش بريئة أو وليدة اللحظة، هي خاصة بتاريخنا بثقافتنا بعاداتنا بتقاليدنا، وخاصة بالهوية والانتماء والسياسة بنفس الوقت، وهي مرآة يعني الملعب مرآة للسلطة، والملعب مرآة لكل المشاعر الجياشة اللي بتكون عند الجمهور، عند المشاهدين، عند اللاعبين. فإذا الرياضة هي شغف إنساني مشترك، ونحن ما فينا نفصلها عن صراعاتنا سواء التاريخية أو الحديثية، ما فينا نفصلها عن حدودنا، عن انقساماتنا. فالعلاقة بين الرياضة والسياسة تبادلية قديمة. مثلا هلأ بفلسطين، بإسبانيا، بمصر، بأي دولة من الدول كان عم بيكون في لعبة أو شيء، كانوا عم يفتوها بالتاريخ طبعا. حتى سابقا قبل ظهور الدولة القومية الحديثة، أيام الألعاب الأولمبية القديمة كانت الرياضة يربطوها بالهدنة، بالسلام، لما كانوا يعملوها كل 4 سنين. كان دائما الأنظمة السياسية عم تستغل الألعاب الرياضية أو الرياضة كأداة للدعاية لإلها، سواء بألمانيا النازية أيام هتلر، سواء بالحرب الباردة، وهذا الشيء بتلقى في علاقة بين الرياضة، بين السياسة وبين الذاكرة الجماعية.
0: يعني
4: إذا كانوا يكسل في مقاطعة رياضية بالدورة اللي بعدها يجعوا الدول الثانية يقاطعوا البلدان اللي قطعتهم بالدورة السابقة، لأنه هذا شيء خاصه بالذاكرة الجماعية تاعت الأفراد وتاعت الدول.
0: الخطاب الرياضي دائما يحاول النائب نفسه عن السياسة، ولكن ربما هو غير قادر على ذلك أو لا يستطيع بكل يعني بكل بساطة، ولا لا؟
4: لا أكيد، حتى لو قد ما يدعوا أنه هني بيفصلوه، هلأ شوف اللي صار أستاذ طارق، اللي صار هلأ بالمونديال بآخر مونديال هلأ اللي صار الحالة، قالوا أنه هني هيدا المونديال هو رمز للوحدة وللسلام، واحتفال رح يكون واحد وبضم عدد كبير من المنتخبات، ولكن هل هيدا الشيء كان على أرض الواقع؟ لا، كلنا شفنا قدي صار في حظر للسفر، قدي صار في إقصاء، قدي صار في تمييز، قدي يعني حتى بالمشهد النهائي لا في فرق، يعني واضح قدي كان في تدخلات سياسية. سواء مثلا شفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيف كان عم بيسلم الكأس، كيف كان عم حتى مع أنه الجمهور كانوا عم بيصفروا ويعملوا سفرات انذار استهجان أنه يمكن ما بدون السياسة تدخل باللعبة، ولكن مش ممكن الفصل بيناتهم. حتى منظمة العفلة الدولية بهذا بالمونديال 2020 انتقدت أنه كيف نحن بنحكي عن الرياضة والوحدة العالمية بضل سياسات تقصي وتميز. كلنا شفنا بكوت ديفوار، السنغال، الصومال، كيف إيران، هايتي.
0: فاطمة عز الدين، قبل أن نبدأ هذه الحلقة وندخل إلى الأستوديو، كان هناك أخبار يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بأنه هناك مواقع إسبانية يعني شطبت صورة ترامب لحظة تتويج الفريق بكأس العالم، وهذا ربما إشارة يعني على التدخلات السياسية. نعم،
4: هذا عن هذا التدخل. نعم،
0: أعود إلى كيلان محمد سلار. كيلان محمد سلار، يعني هل أصبح تشجيع المنتخبات اليوم جزءا من الهوية الثقافية أكثر منه موقفا رياضيا؟
3: يعني أستاذ، نحن يعني لازم نعترف بأن الرياضة لم تعد مجرد تسلية وترفيه، بل هي وجهة حضارية تمثل التنوع المجتمعي، تمثل ثقافة المجتمع، تمثل مستوى تطور ومستوى مستوى ثقافي للمجتمعات البشرية. ولكن من خلال استماعي إلى حديثك ومداخلات الضيوف لاحظ بأننا كمتابعين وكجمهور يعني ننشرف إلى تسييس الرياضة وتسييس،
0: ولكن هذا حقيقة يعني لماذا
3: طبعا يعني نعم، أحيانا الكرة القدم خصوصا تصير حرب تعويضي في مستطيل الأخضر، مثل ما صار بين بريطانيا والأرجنتين في 1982 عندما احتلت بريطانيا جزر فوكلاند مالفيناس، وفي 1986 المنتخب الأرجنتيني سأرى من بريطانيا من خلال لعبة كرة قدم. إذن كرة القدم هي حرب تعويضية في مستطيل الأخضر في ميدان آخر، ولكن نحن كمتابعين علينا أن نخفف من شحنات السياسية في كرة القدم خصوصا، ونركز أكثر على بعد الجمالي وعلى بعد الثقافي في هذه اللعبة، لأن اللعبة بالأخير يعني في نهاية المطاف هي استراحة تبعدنا عن الحرب، عن الصراعات، حتى ولو دخلت الصراعات والسياسة من باب الخلفي إلى الملعب، فعلينا أن نبعدها يعني بقدر ما نستطيع.
0: طيب،
3: لأن لأن حتى أنا عندما أستمع إلى مثلا تأييد وتشجيع كثير من المجتمعات العربية لمنتخب الإسباني، ما سمعت رأيا يعني حول يعني طريقة اللعب لمنتخب الإسباني، جمالية اللعب للمنتخب الإسباني، لماذا مثلا فاز منتخب الإسباني على كثير من الفرق المهمة والمرشحة من بينها المنتخب الفرنسي الذي له لاعب قاهر للفرق المنافسة مثل إمبابي. لماذا فاز إسبانيا مثلا؟ لأن إسبانيا له يعني طريقة خاصة في اللعبة، لا يخاف من الوقت، إذا أنت تابعت مباريات منتخب الإسبانية، المنتخب الإسباني يسجل في دقائق الأخيرة، إذن هذا المنتخب ليس له صراع مع الوقت. طيب. لأن الوقت دائما في متناوله. طيب. علينا أن نركز على هذه الجوانب والعناصر عندما نتحدث عن اللعبة وأهمية اللعبة وقيمة كرة القدم في حياتنا.
0: جميل، قيمة كرة القدم في حياتنا. أريد أن أنقل هذه الجملة إلى دكتور هجران الصالحي. أستاذ هجران، يعني إذا كانت كرة القدم توصف بأنها لغة عالمية تجمع الشعوب إلى آخره، يعني لماذا تكشف في كثير من الأحيان عن انقسامات سياسية ثقافية وهوياتية عميقة؟ أستاذ هجران؟ يبدو أننا فقدنا هجران. إذن ربما أنقل هذا السؤال إلى فاطمة عز الدين. فاطمة عز الدين معنا؟
4: نعم استاذ طارق.
0: يعني
4: عم تتفضل فيه. سمعت السؤال. أنا اللي عم تتفضل فيه كتير صحيح، رغم أنه حتى المؤسس الحديث للألعاب الأولمبية بيير دو كوبرتان بيقول أنه هو بيسعى ليجعل الكرة القدم والألعاب الأولمبية وكلها مشروع للسلام العالمي بعيدا عن السياسة، ولكن التاريخ الأولمبي وتاريخ الألعاب الرياضية كافة مليء بالتوضيفات السياسية من أكثر من 100 سنة، دائما عم بيكون في استغلال سياسي ممنهج للألعاب الأولمبية من أيام أدولف هتلر، من أيام موضوع العرق الآري. وفي ناس توظيف إيجابي مثل ما عمل نيلسون مانديلا بلعبة الرجبي بال1995 لما كان عم بفكر يوحد جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري. طب ليه؟ أنه كرة القدم كانت عم بتكون بمطارح هي عم تعمل تفرقة، وبمطارح لا عم بيكون إلى أثر جيد سياسي واجتماعي، ولكن كل الدول تكون عم تحاول كيف تستغل لعبة كرة القدم لمصالحها السياسية، سواء على مستوى رئيس الدولة أو على مستوى شرعيتها أو على مستوى وجودها أو على صعيد مثل ما مرة بالصين بال2008 ببكين لما عملوا المونديال، كان استغلته الصين لتفرجي أنه هي أصبحت قوة عالمية قادرة يكون لها سلطة بالعالم، يكون يعني هي كصعودة كقوة عالمية، واستثمرت بوقت 40 مليار دولار بس بالبنية التحتية والتنظيم لتعمل حفل مبهر للكوكب ليشهدوا ملايين الناس، لتقولوا للناس أنه نحن حققنا الحلم الصيني وأنه أصبحنا قوة عظمى بالعالم، قوة اقتصادية إلى وجودها.
0: طيب، رسالة لافتة تصلنا من بغداد من العراق. جلال يقول: لا يمكن فصل الرياضة عن السياسة، الدول تستثمر بالمليارات وذلك بهدف التأثير، وهذا ما يعرف بالقوة الناعمة. أنقل هذه الرسالة إلى دكتور هجران الصالحي. أستاذ هجران، ما رأيك برسالة المستمع جلال؟
5: قبل الإجابة عن الرسالة، يعني يجب أن نوضح مسألة أنه تاريخ الكرة أو تاريخ الرياضة بشكل عام لا تصنع الصراعات السياسية، وإنما المسألة معكوسة. إذا كان الرياضة تكشف العلاقات بين الدول، بمعنى إذا كانت العلاقة متوترة بين الشعوب سينعكس ذلك بالملاعب، والعكس صحيح، إذا كانت العلاقة جيدة بين تلك الشعوب سينعكس على، بمعنى أنه الرياضة لا تصنع الصراعات، وإنما السياسة والتوترات السياسية هي التي تنعكس على الملعب. والأمثلة كثيرة، يعني ممكن هنالك أمثلة سلبية كانت على علاقة السياسة مثل ما جرى في كرة القدم في سلفادور وهندوراس في 69، كانت هنالك أزمة اقتصادية وسياسية وتوترات بين الشعبين، جاءت التصفيات عززت الاحتقان الشعبي وأدى إلى الحرب. وهنالك مثال آخر يعني إيجابي، اللي هو كان هنالك مثلا توترات سياسية بين أمريكا وإيران في تصفيات عام 98، لاحظنا هنالك تبادل الورود وأخذ الصور الشخصية بين المنتخبين على الرغم من وجود عقود من الصراع بين الدولتين. تعليقا على إجابة على السؤال اللي ورد من الأخ من العراق، أكيد أصبحت الرياضة هي نوع من القوة الناعمة، ولهذا كثير من الدول تسعى إلى استقطاب النجوم وبناء الملاعب لأنها أصبحت نوع من القوى الناعمة. فالسلطة يعني نوع من السلطة أصبحت، كون السلطة لم كما يرى ميشيل فوكو لم تعد السلطة فقط هي تمارس ضمن قبة البرلمان، بل تتجلى في رموز والخطابات والثقافة اليومية ولهذا تعد الرياضة والمباريات هي جزء من تلك السلطة وجزء من تلك القوة الناعمة التي تؤثر على حكمنا على تلك الدول وحكمنا على تلك الشعوب.
0: جميل. أعود أخيرا إلى محمد سيف. محمد سيف، يعني أحيانا تمنحنا الانتصارات الرياضية شعورا شخصيا بالفخر رغم أننا لم نشارك في المباراة، هل تشعر بذلك وكيف تفسر أنت شخصيا؟
7: والله ده شعور حقيقي، وده بيرجع من الانتماء للجماعة، هو رغبا دايما ان احنا عايزين ننتمي للجماعة الفائزة بشكل عام يعني. فطبعا بمجرد ما المشجع فريقه بيفوز بيفرح وبيرتدي القميص، واذا الفريق خسر فبيروح بيخلع القميص مباشرة وبيقول هم خسروا مش انا اللي خسرت.
0: صحيح.
7: ده شعور انساني موجود بشكل عام عند كل البشر، الكل يحب ان ينتمي للانتصارات وشيء طبيعي يعني، والكل يحب ان يعيش لحظات سعادة.
0: واذا فاز الفريق نقول يقول يعني فزنا ورمينا وعملنا، هو بالضبط. يشعر يعني وكأنه جزء من الفريق،
7: جزء من الفريق، هو فعلا بيكون جزء من الفريق في اللحظة دي، هو بيعمل حاجة اسمها اختطاف للنصر، يعني هو بيختطف النصر وبيحسبه لحسابه هو الشخصي. في المقابل إذا الفريق خسر فهو بيبعد عنه، بيقول هم لعبوا وحش، هم أدوا مباراة مش كويسة، وكأنه هو ملوش أي علاقة بالفريق.
0: محمد سيف الإعلامي الرياضي صاحب المحتوى، شكرا جزيلا لك، وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا. هجران الصالحي رئيس قسم الفلسفة في جامعة الموصل من العراق، فاطمة عز الدين الكاتبة من لبنان، وكيلان محمد سلار الكاتب والصحفي من العراق. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج أنا غدا. نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نذهب فيها إلى العراق.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: في بلد يعاني نقص في الخدمات الصحية، يجد ألاف الأطباء حديثي التخرج أنفسهم بدون وظائف، ويضطر بعضهم إلى العمل في مهن لا تمت إلى اختصاصاتهم بصلة. اليوم نسأل ما أسباب ذلك وما الحلول الممكنة. للتعليق حول الموضوع ينضم إلينا دكتور جاسم العزاوي، نقيب الأطباء العراقيين. نرحب بك دكتور جاسم.
2: السلام عليكم عني وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
0: أهلا بك دكتور جاسم العزاوي. كيف تفسرون، عفوا هناك صدى في الصوت، هل هناك راديو ربما قريب إليك؟
2: لا يوجد راديو، أتحدث مباشر من التليفون.
0: طيب إذا سنحاول إعادة الاتصال مرة أخرى لأن هناك مشكلة في الخط. إذا نحاول إعادة الاتصال بدكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين، وذلك للتعليق حول ما نشر عن وجود آلاف الأطباء حديثي التخرج خارج التوظيف بدون وظائف. كثير من أولئك الأطباء يضطرون إلى العمل في مهن هي بعيدة ربما عن المجال الطبي، وذلك لهدف ربما الحصول على مصدر رزق. سنحاول الاقتراب إلى هذا الموضوع مع دكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين. نذكركم مستمعينا بإمكانكم دائما التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644395. إذن دكتور جاسم العزاوي نقيب الأطباء العراقيين ينضم إلينا مرة أخرى. نرحب بك مرة أخرى دكتور جاسم.
2: وأهلا وسهلا مرة أخرى، وأود التصحيح أنه أنا نقيب الأطباء الأسبق وليس الحالي.
0: إذا نقيب الأطباء الأسبق، عفوا على هذا الخطأ، عذرا. إذا دكتور جاسم، كيف تفسرون وجود آلاف الأطباء العاطلين عن العمل في وقت يشكو فيه يعني المواطنون من ضعف الخدمات الصحية في العراق؟
2: السلام عليكم أولا.
0: أهلا بك.
2: مشكلة البطالة بشكل عام في العراق هي عامة، وعندنا مشكلة كبيرة في عدم توفير وسائل العيش الصحيحة والمجال لعمل الشباب بشكل عام في العراق، وهنالك ما لا يقل عن 2 مليون شاب في الوقت الحاضر ينتظرون حصول فرصة العمل في سبيل تحسين حياتهم وفي سبيل الحصول على العيش الكريم. هنا المشكلة هنا بالحقيقة تتعمق أكثر في القطاع الصحي. لدينا في القطاع الصحي وكجزء من المتطلبات الصحية أن يتعين خريجو القطاع الصحي التعليمي بشكل عام، يتعينوا بشكل مباشر حسب القانون. لدينا قانون رقم 6 لعام 2000 ويؤكد على في المادة 3 منه على تعيين خريجي ذوي المهن الطبية والصحية، تعيين مباشر فور تخرجهم، فور انتهائهم من الدراسة. اللي صار بسنوات الخمسة الأخيرة صار تعطيل لهذه المادة، فبالبداية كان هنالك تأخير في التعيين ويؤدي إلى مشكلة في جانبين. المشكلة الأولى عدم حصول الأطباء على فرصة العمل و توفير إمكانيات المعيشة لهم، وخصوصا أنه هم وصلوا إلى هذا المستوى بعد عناء دراسي كبير جدا وتعب وإرهاق مالي على عوائلهم.
0: نعم دكتور جاسم العزاوي، يعني برأيك هل المشكلة في نقص الموازنات أم في سوء التخطيط أم في إدارة القطاع الصحي؟ يعني ما الذي يفسر وجود آلاف الأطباء دون عمل؟
2: بالتأكيد هو ليس فقط الأطباء وإنما كل المهن الصحية.
0: صحيح.
2: من الممرضين.
0: نتحدث اليوم عن الأطباء. نعم
2: الأطباء أولا هو سياسة الدولة فيها بالحقيقة تذبذب وفيها ضعف، ولا يوجد تخطيط ولا توجد رؤية شاملة لوضع الأطباء في مكانهم الحقيقي. هو بالقانون يجب أن يتعين ويجب أن يدخل إلى الوظيفة لإكمال تدريبهم ولتوفير وسائل العيش بعد تخرجهم مباشرة. احنا من كنا سابقا يكون التعيين في دوائر الدولة بعد مرور اسبوعين او ثلاث اسابيع من التخرج، ولكن بالوقت الحاضر مر السنوات اثنين او ثلاثة، والسبب هو ضعف سياسة الدولة وعدم وجود التخطيط الصحيح لذلك، لان الكل يعلمون انه القانون يؤكد على ضرورة تعيينهم، كان المفروض توفر الموازنة، والموازنة موجودة ولكنها تهدر في أمور أخرى كثيرة، وجزء من عدها ما نشاهده وما نسمع من الفساد ومن البيروقراطية.
0: إضافة من ناحية أخرى، نعم لو سمحت لي دكتور جاسم العزاوي، يعني في الأيام الأخيرة أيضا هناك من أثار موضوع يعني الجامعات الأهلية، برأيك إلى أي حد أسهم التوسع في افتتاح كليات الطب خصوصا الأهلية في تفاقم المشكلة؟ وهل صحيح أن هناك خريجين يعني بشكل فائض عن حاجة البلاد أم لا؟
2: بالتأكيد بالتأكيد، وإحنا أنا كنت عضو اللجنة العليا لقبول في الكليات الطبية والصحية، ووضعنا أسس ووضعنا خطط معينة بضرورة النظر لهذا الموضوع، لأن لابد أن يكون هناك تلاؤم بين عدد الخريجين وهناك توافق بين مخرجات التعليم مع متطلبات الصحة ومتطلبات الأموال، وصار إلى قرار فيها وصار فيها توصية على ضرورة إيقاف العمل في الطب الأهلي وفي كليات الطب الأهلي وكليات الصحة الأهلية سواء كانت الصيدلة أو طب الأسنان أو حتى التمريض، ولكن ليس هنالك من مستمع لهذا القرار وهذه التوصيات، لأن كليات الخاصة توسعت بشكل كبير لأن المواطنين يطلبوها بسبب التعيين المباشر حسب القانون، وحصلت بها مشاكل كثيرة أدى إلى إيقاف التعيين من ناحية وسوء التخطيط وسوء توفير الإمكانيات والأماكن اللازمة لتعيينهم. لذلك هسه لدينا حاليا بحدود 5000 طبيب أو أكثر أو قد يصلون إلى أكثر من هذا العدد، والدولة محتاجتهم حاجة كبيرة ولا يوجد تعيين لهم. من القطاعات الأخرى سواء الصيدلة أو طب الأسنان أو المهن الصحية الأخرى هنالك أعداد بمئات الآلاف تنتظر التعيين، والتعيين هو بالحقيقة مو صحيح لأنه راح يؤدي إلى بطالة مقنعة لعدم وجود الحاجة له في القطاع الصحي، لذلك هنالك مشكلة أولا في انتظارهم التعيين، ومشكلة لأنهم دخلوا كليات الأهلية.
0: دكتور جاسم، يعني عدم وجود حاجة في القطاع الصحي أم أيضا ضعف الخدمات الصحية؟ يعني هناك من يقول وهناك إشارة دائما إلى نقص الكوادر الصحية.
2: الحقيقة هو النظام الصحي عندنا في العراق هو كله متخلف بكثير كثير من الهفوات والكثير من الحاجيات، والمواطن لا يجد صحته بالمستوى المطلوب حسب متطلبات العالمية للصحة، يعني الأطباء أكو نقص في كل مكان، أكو نقص مؤسسات الصحية، نقص الأسرة والمستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات كلها فيها مشاكل، فعندنا فجوات كبيرة كبيرة جدا في موضوع القطاع الصحي. إضافة لهذا أنه ليس هنالك استيعاب لوزارة الصحة بفعل هذه الظروف أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة اللي موجودة، وفي نفس الوقت هنالك حجج من وزارة المالية بعدم توفر الموازنة الصحيحة، وإحنا مثل ما حضراتكم تعرف أنه العراق قاعد يشتغل بالوقت الحاضر بدون موازنة وإنما تخصيصات شهرية للمواطنين، وكان من الممكن أنه تدرس القضية بشكل صحيح وتأخذ التوصيات اللازمة في سبيل تهيئة متطلبات الشباب. الشباب هم القوة العاملة الأساسية بالوقت الحاضر مجمدين، وهم رجال المستقبل، وهم اللي يجب أن نعدهم إعداد جيد نفسي واقتصادي.
0: شكرا.
2: ومعيشي
0: دكتور جاسم العزاوي، شكرا على كل هذه التوضيحات. نقيب الأطباء الأسبق حدثتنا من العراق، وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، وجاء شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم، شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من النقاش، شكرا لريتا محمود من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم. يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.